0: وقت السير بيفتح وحده ما بيعود بحاجة لإلي. الشباب ودعسوا على العالم وأنا شو بعد الزوم
1: وبلد بده يمشي.
2: حبيبي مدام رئيس الشرطة قربتك قل له خلي يعمل لك دوامك على طول بالنهار حجوم هيك يوم هيك وقت اللي بيكون دوامك بالليل عم بشتغلك أنا.
3: ما هذا المطلوب لازم تشفقي لي تيصير في سسبنس وإلا ما قلت تعمل أفنتور. بعدين أنا بحب شغل الليل
2: أكتر مني؟
3: لك كيف أكتر منك كحياتي؟ الأشعار اللي بكتب لك هني فكرك أنت بكتبه
1: بالليل.
3: الموسيقى اللي بنظم لك إياها فكرك أنت بألفها
1: بالليل.
3: الأخبار اللي بجيب لك هني فكرك مين جيبهم
2: بالليل؟
1: أيوة فكرك هو بالليل بدايم مبايح بالشوارع والبيوت ولا بيسمع من الشبابيك أخبار الناس.
3: يا خيي بدك مرق الوقت شو بقطع الليل فكرك؟ تلفزيون ما فيه تنتسلى بنتسلى بأخبار الناس نتسمع قصصهم من تحت الشبابيك واخبارهم يا محلى المسلسلات.
1: اوعى تقرب صوب بيتي ها
3: يه وبركة فات حرامي وسرق لك شيء
1: مش احسن ما يفوت حرامي تاني ويسرق لك صوصياتي.
3: انا حرامي يا فرح
1: مثلك مثله على قليل هو بيسرق الغرض بياخدوا له انت بتسرق الاخبار توزعهم على الناس.
3: طبعا مش حلو الانانية.
1: انا فهمتك شباكي اوعى تدردر من تحته فاهم
3: بامره.
1: اه
3: دخلك اتزبط البراد
1: لا طلع معلوم المطار بده غيار حكيت فهرفك لا يا مرت لا
3: وك فرح مين عم خبر انا انت يونس يمنى وعمي ومات عمي وعمتي
1: بزياده
3: وخالتي
1: سمعت شي غير هيك
3: وحياتك لا
1: يا عار
3: شو ما عندي شغل غيرك انا عندي كذا بيت بدي اعرف اخبارهم بدي لحق قبره مع الكل مسؤوليه كبيره يا يمنى عن اتعب عن اتعب.
2: يعطيك العافيه حبيبي
1: الله يعافيك.
2: ما قلت لي شو حيصير بشفيقه وجوزها
3: حقيقتهم بدهم يتركوا
2: منير وليلى
3: حقيقتهم بدهم يرجعوا.
2: عرفتي عن رفيين
3: دبر المصريات
2: ومخيل
3: لا قد حبيات
2: رنا
3: تركتهم سليم
2: منى
3: ضهرت مع فهيم
2: سنه
3: زحطتهم الحليم
1: لا
3: انت ما خصك برمو شكله هونيك. عندي كم شي اخبار لقلك يا يمنى. عرفت شو صار بسهيلة؟
1: طلع معه صبي
3: ليش عرفك؟
1: ما نشرت الباب بالباب.
3: عم تتسمع اخبار الناس يا فرح يا عيب الشوم عليك.
2: حدا عم بصف قدام المحل ملكو خوشة سهيل دخيلك يا عيسى في قبل ما يشوفك هون.
3: ايه على نوع خوشة سهيل يا اختي زبون زبون وعم بيشتري صباط الاجري له شي مع اجري؟
1: لا
2: واي معك حق هتلم بكلها مظبوط فرح اعطيني صباط.
4: لمين؟
2: لألك
4: ما بدي صباط مش عايز عندي كتير
2: لك لا تمويه
4: تمويه بالصباط
2: خليه معك وبس يفوت مسيو سهيل تعمل حالك عم تشتريه.
3: منك هيني يا يمنى شي قليل انا غرم فيكي انا وياك نكمل بعض عندك ايه ما عندي شيء ولا عندي شيء ما عندك شيء
2: شو؟
3: عم قول اللي عندك ايه ما عندي شيء ولا عندي ايه ما عندك شيء
1: تفضل.
4: شو هيدا الصباط احمر؟
3: انا بدك تلبسني صباط احمر بهالاخره يا فرح
1: لك شو فرقني معك ولا خيي
3: شو مفكرني من هوديك عم تلبسني احمر يا فرح
2: فهم عربي هيدا منظر للتمويه
3: وإذا تمويه حتى التمويه له اصوله شو بقول عني خوشه سهيل بلا ذوق ما بيهين علي ابدا
4: قديش حقه هيدا؟
1: $40
4: ولقلنا؟
1: 45
4: قديش رقمه هيدا؟
1: 43
4: ولقلنا؟
1: ييه علينا
2: لك يا عيسى يا حبيبي شو بتحب السلم بالعرض؟ خليه معك منظر وبس يفوت بيسيو سهيل تعمل حالك عم تفصل عليه؟
3: ايه فهمت عليكي هيك لنعمل بروفا فرضنا انا زبون وفايت على المحل مرحبا
1: اهلا رئيس عيسى
3: شكا ولد عم نعمل بروفر جاي بعدين
1: ايه بس رئيس عيسى السير عاجي انيح برا والسيارات فايتين ببعضه على الروبوان
3: روح مشي السير انت
1: كيف بدي مشي السير ما عندي البلايرز بدي وزعهم
3: انتو عم بتمشي السير وزعهم اشهل بابور
1: بس انا ما بعرف مشي السير
3: شو بدك هيدا يعني بايدك اعمل هيك وبالتاني هيك
1: والفلاير
3: ما كل عمرك كيف نصهم بالزباله هلا وقع فيك الضمير وصار بدك توزعهم
1: لا هالمره الجماعه دافعين منيح
3: يا جماعه
1: احزيت شو مرتب حرق اسعار كربيني ب 10000 بوطله 105000 ومع كل جوز بتاخذ جوز سكانر آه لا هيدا اسم المطبعة
3: معك الجوز بيطلع لك جوز
1: هكد بي
3: هدي هيدا تروح نشتري من عندهم
2: وزعهم كلهم يا رواد خلى العالم تروح لعندهم بلا ما يجي لهون ما قالش لك الشغل
1: انه انا ماشي السير
3: ايه
1: بركي مرق رئيس الشرطة
2: مع انه ابن خالته
3: ابن خالته
1: بركي مرق رئيس البلدية مع انه ابن عمته
3: لرئيس الشرطة
1: بركي مرق المحافظ
2: مع انه سهره
3: لرئيس البلدية
1: وسير بده يمشي
3: يلا حتى نعيد البروفا فرضنا انا زبون وفايت على المحل
1: ليش انت عم تظهر من المحل
3: مرحبا
2: يا هلا
3: لك لا انا زبون عادي هيك بستعمل زبون عادي
2: انت مش زبون عادي
3: لك تمثيل تمثيل عشان ضعيفه بالتمثيل نسيني انا مين وفوتي بالشخصيه يلا تشوف
2: اوكي
3: يلا تشوف مرحبا
2: يا هلا
3: كيف الامر
2: الحمد لله
1: خليكي بالشخصيه
3: هون محل صبابيط ولا محل بقلاوة؟
2: يا
1: خليكي بالشخصية
2: صبابيط بسيوم مثل ما انك شي
3: بشك هيدا محل حلويات
1: ادالك حبة
3: لما في احلى من هيك
2: ميرسي كتير
1: بالشخصية
2: لك اي شخصية كلمه بدوب
3: انت صاحبة؟
2: ايه
3: ولك نيال قلبه امه دعيت له بلاد القدر وحلو
2: ياخد العقل
3: ذكي
2: كتير
3: مضوم
2: كتير
3: اذا بدك تهدي صباط اي واحد بتنقيله
2: هيدا اللي لابسه
3: كيف؟
2: هذا اللي هديته يا بعيد ميلادك قصدي ميلاده انت كيف صاحبتك حلوه
3: انا مش مصاحب
2: كيف مش مصاحب
3: خليكي بالشخصيه
2: حل عنا انت والشخصيه كيف بتقول مش مصاحب ونحن رح نخطب بعد شهرين
3: للتمثيليه هيدوك حياتي
2: انا حياتك
0: حياتي وقلبي وعمري.
2: اذا بتريد تخليك بالشخصيه
5: لا بتطلعوا لي من الشخصيه انت وياها وكل واحد بروح على شغله. كون ممنون عينكم.
2: قول معروف روسيا خد صباتك ومشي.
6: نعيما
5: شوف اهلك شكرك هنا انت وياهن. شو يا ست يمنى شو عم يعمل حضرته هون؟ انا قالوا لي الجيران انه ضلوا ميطع عندي بالمحل. انا قلت ساعه ساعتين ماشي الحال بس مش النهار كله. ما بيصير انا اقول له شو صار بيضلوا عايش برا. تاري حضرتك قاعد هون مبورد بالاي سي وتارك الناس برا منوعين بالشمس. هيدا الاي سي مركبوا لحضر جنابك انا.
6: ميرسي.
5: كيف دوامك انت يا ابني؟
6: يوم هيك يوم هيك يوم بالنهار
2: ويوم من عشيه.
5: راح له للريس يعمل لك دوامك دوين من عشيه.
6: ميرسي.
5: بركي بريحني منك بريح الناس من العشقه. ما بيصير هيك يومي السير فوق بعضه بعدين الشارع بصير مسيوط بالعشقه والناس بتبطل تقصده بخف شغلنا تدريجيا. شو صرتوا بايعين اليوم؟
2: مش شايب اصبع
5: واحد بس؟
2: ايه باصبع واحد.
5: قصدي جوز واحد بس؟
2: ايه.
5: تفضل اطلع على شغلك. ما بدي شوف صورة وجهك بقى هون. هيدا باب رزق هيدا مش نايمة بلدية.
6: ميرسي.
5: عند مين بيجي هيدا؟
6: مش عندي ابدا.
2: لا عندي بس سهيل بس انا ما بعطيه وش ابدا.
5: اذا بلا وش هاي كيف لو تعطيه؟ كان بيفرش وبينام هون.
6: مين قال لك ما حملها؟
5: ما بيهين علي ابدا حدا يفوت على المحل الا زبون وزبون الشره. بدنا نسيره على طول ونضل نحكين له. ليه؟ لانه زبون
6: دايما على حق.
5: برافو. يلا تمرين تلاقيها على السريع. اعملوا لي مره اكزرسيس التواصل الزبائني. يلا بريمير بارتي. ايوه دوزيام بارتي.
6: اهلا وسهلا مسيو ومار شو فينا نخدمك؟
5: بدي صباط
2: اسود
6: او بني
2: ناشي
6: او لميع
2: بشريط
6: او بلا شريط.
5: شو عندكم فرشوني؟
6: تكرم عينك مسيو.
5: بدي حقه هيدا
2: $50 لك ب30 نص حقه. صدقني مش بالرسمال.
5: طبعا مش بالرسمال. نحن بنربح قليل لنبيع كثير وبضاعتنا من باسه ايمانا منا بحمايه المستهلك. لذلك لازم نغري باسعارنا وخصوصي انه هيدا نتيجه مرتب عامل تنزيلات قويه.
1: عزيز ومرتب حرق اسعار كربيني ب 10000 بوطله 100 ب 5000 ومحكي الجوز بتاخذ جوز. It's coming. هلا هيدا اسم المطبعة.
5: تعال شوف قديه عاديك تتوزع هيدول.
1: $20
5: حدي هيدي 30 واعطيني اياهم.
1: خذها زبون وسكر.
5: ما في غير طريقة لانه قد ما ننزل بتنزيلاتنا ما بنقدر نتنازل قد ما هو نازل بتنزيلاته. لذلك لازم ننزل نزلي نزلي لما تنزل ارباحنا ننزل تحت 600 ارض. روزيان بارتي.
2: واو شغله بشرك يا مدام.
6: يا شو ليه بعشرك يا مسيو؟
2: مش معقول كانه الي؟
6: مش معقول لبسك لبس
2: هيدا ديرش وبنفس الوقت كلاسيك.
6: هيدا كلاسيك وبنفس الوقت ديرش.
5: واذا شي غرض ما في منه شو منقول؟
6: ما في مقطوع
5: بس زينا.
6: هو ما في بس زينا.
5: يعطيكم العافيه. ما تنسوا تأيدوا كل شيء بتبيعوه. دخليك يونس اليوم فرصته؟
2: ايه لا. لا سوري لا.
5: وينه؟
2: يونس سلفن مش وائل عنده مشكلة عائلية صغيرة. شو ساعه وبكون هون؟
5: خير بعده هين نبو عصري هو مرته؟
2: لا ايه سوري ايه.
5: طيب والشغل؟ شو خصني انا بمشاكله عائلية؟ في شغل بده يمشي.
2: ايوه
5: لذلك انا مضطر اقسم له ليونس.
6: ايوه
5: لانه الشغل شيء والشيء ثاني.
6: ايه
5: شيء ثاني. بس يجي خليه يحكيني ضروري. هيدا لازم له غسل الوقت للثاني لان هيئته ما بيفهم عربي. يقلع له لمشاكله. اذا مش قادرين يتجوزوا لشو بينفسوا بيعملوها؟
6: شفت
5: يا حو انا عصفور تيار
6: يا نوسك
5: بلا هالمسؤوليه. لكن ناقصكم شي بضاعه؟
2: مش شي بصبع استاذ.
5: تفضلي سهل السير ما احلاه تحرحت العالم. هلا زبونات بلشوا يكروا على الخفيف.
1: مرحبا
5: مثلا.
6: اهلا وسهلا مسيو امور.
1: بدي مش جاي بصبع اذا بتريدي.
2: ما في
6: بس جايينا.
2: هو ما في
6: بس زينا.
1: ما بلاقي هون بالشارع.
5: ما بتلاقي مقطوع.
2: بقى في تعبت مش طايقته هيدا النوته. قد ايه بدي ضلني لك بماسك انا؟ اهلا مدام. مش معقول شو لعبت لك مدام. بعرف ضيق بس بيوسع اللبس مدام. هي واسعه بس بتكمش على الساعه مدام. ما بقى في حمل ضميري وب $300 بالشهر.
6: بشرفك ما تعرفش قدام قرصح. فكرك انا مبسوط قاعد صلح بسرام الناس؟ نعليات كعبيات فرضه من قدام فرده من ورا كل نهار وجه وجه السرامه صاير بحكي معهم اوقات. بس بتعرفي بعدهم احسن من كتير ناس على قليل بيسمعوا الكلمه بيعملوا اللي بدك اياه. في ناس ما بتسوى هيدي وما بتمشي الا بهيدي ما بتنفع معهم الا الصرامه وبصرامه.
4: وصل وصل
2: مين سهيل؟
4: لك له يونس جائر الجاره العجيبه حاطط راسه بالارض ما له نفسي يقول مرحبا. هي ايدك ناقده لك
2: الله يساعده.
4: سمعت نشوف شو القصه
6: يا حنا رفك شو حشره
4: وطي صوتك وصل

0: مرحبا شباب.
1: اهلا يونس.
2: يونس ليه تاخرت على الشغل؟ بك شي؟
1: شو بك يونس؟
3: صاير معك شي يونس؟
0: سألوني بعد.
1: شو نصة يونس؟
2: حدا بو شي يونس؟
3: خير ان شاء الله يا يونس.
0: اهتموا فيي بعد، مش عم تحسسوني باهتمام.
1: شو في يونس؟
0: ما بدي هالقد انتو كمان، ما في شي، اتخنقت انا ومدامتي.
1: انت ومين؟
0: انا ومدامتي، اتخنقت انا ومدامتي.
2: مش يصير لك اليوم ضد واصل انت وياها.
0: لا هالمرة سكور، عيني صوتنا منيحة بعضنا، دقت برجوليتي، تخيلوا مدامتي دقت برجوليتي، وانا ما بهين علي ابدا حدا يدق برجوليتي، الدق بالبدي ايه الا برجوليتي.
2: طب خبرنا شو في؟
0: قال شو قال؟ انا مش طالع من امري شي.
1: بشو؟
0: اذا بتريدوا بلا حشرية. مش ما طلع عباله يدخل يدخل.
1: مثل ما بدك يا خيي، ماشي يا عمي، ماشي دي عندي منيح.
0: لوين رايحين؟ ولو اذا انتوا رفقاتي مش رح توقفوا حدي، مين بده يوقف؟ يا عيب الشو
1: يا خيي، اذا دخلنا بتقول عنا حشريه، واذا فلينا بتقول يا عيب الشو.
0: خليكن حدي بدون حشريه.
1: اه فهمت عليك.
0: شو قال؟ قال انا مقصر انا.
1: بشو؟
0: اذا بتريدوا بلا حشريه.
1: يا الله.
0: بس خليكن، بشو مقصر انا؟ شو بعد بدك؟ شو بعد بدك؟
1: يونس انا مش مرتك.
0: اه والله؟ شقه اشتريناها، فرش فرشناها، مصروف امناها، شقه
1: قلت شقه قلت
0: قلت شقه تبع جديد، قولوا معي. شقة
1: اشتريناها،
0: فرش
1: فرشناها،
0: مصروف
1: امناها،
0: سيارة
1: جبناها.
0: لا بعد عم فتش لعوحدي. بس قديش بدي لحق تلحق انا؟ مش ناقص شي على بناتي، يعني بناتي يقبروني باحسن مدارس حتطلع بناتي، هيدا عدد المصاريف. بتعرف شو يعني مصروف ثلاث نسوان؟ يعني ابيلاسيون، فتتسيون، متتسيون، مكياج، بلياج، نتوياج، وراسي ضاج. عم نام على الواقف يا جماعة، عم بشتغل دوامين بنهارها وما نسرامي. اجلكن عشية هونيك بنس كرجية حشاكن ويا ريت تعجبها. بس امبارح خلص وصلت لحدا دوامين ما عاد فيه، تركت المطعم. قولي
1: ايه؟
0: ايه نعم يي، تركت المطعم.
2: ليه؟
0: قولي
1: ليه؟
0: ايه نعم ليه؟ عملت مشكل مع زبون دويم اسمه مرهج الجلبوط، ما يغشكن اسمه ابدا، اذا تساوم بيشرقني. زبون دويم سبيك حقه فرانك، مدعوم من الزعيم الفلاني، بشكل لي يفتح بلقناني وبصمس عمين
1: عمدامته.
0: بس امبارح طخنا كثير، امبارح صار يزنخ عمدامتي.
1: لا
0: مدامتي عم تغني بالمطعم مثل العادي، حضرتي عم دق وراها مثل العادي، وحضرته قاعد يلطشها ويغمزها ويغزلها.
2: لك يا يونس محلك تتعود، ما كل يوم بصير معكم نفس الشيء. يلي بده يشتغل بباب بالليل بده يتحمل تقل الدم الناس.
0: عم بيزنخ مدامتي.
3: طيب منيح، ما بدها هالقد، مدامتك حلو صوتها حلو، طبيعي تلفت النظر.
0: نعم
3: ما شو يعمل، طبيعي تلفت النظر.
0: هلا لهم بالعادي غمزوها بس مش بالعينتين، هيدا غمض وحده فتح وحده.
1: يا عين الشو
0: مش هون القصه، بيبعت لي ورقه مع الويتر احذروا شو مكتوب عليا. يقبرني الله.
2: لا لا
0: لك لا لا مدامتي، يقبرني الله المدامتي، بس الورقه الي بدي شو فكرني هيدا.
1: بكون مش عارفه مدامتك.
0: رديني الورقه مع الويتر، كتبني له عليا هيدي مدامتي، بعتنا وحده مش فرقاني معنا، بعتني له وحده احترم حالك احسن بعت لك ورقه موسخه. ها بعت لي هالورقه لك، شو مكتوب عليها؟ تفضلي.
1: لا
0: مكتوب لا
2: كذاب.
0: وحياتك مش كذاب.
2: مكتوب كذاب مش مدامتك.
1: شو بكلفنا القمر؟
2: مين يعني القمر؟
0: يعني مدامتي.
1: لا
0: يعني مش مكتوب لا.
1: ايه هيدا سيدة كثير،
0: تضربه يا ملا.
1: والله انا بشقفه.
0: نفس الشيء بس عهو.
1: كيف
0: هو شقفني؟ بس انا ما عادش في تفكير، سكر راسي علي وعادي، شمرت عسدود نزلت عليه وفلينا من المطعم انا ومدامتي، مش عندي عصيبة.
2: برافو عليك.
0: برافو علينا، فلينا شحط صاحب المطعم شحطنا، قالنا يلا اطلعوا لبرا.
1: لا يا بيب
0: روحوا من وجهي.
1: روح يا مرسيدس.
0: قلت لمدامتي
1: عربي يا ستروين،
0: خلينا نفل. مشي
1: مشي يا سكس ويل.
2: طيب شو قصمتك بالموضوع؟ زلمة تطلع علي وغمزها، هي شو ذنبها؟ ما انت كمان عندك معجبات وبيطلعوا فيك البنات.
0: بعرف بيطلعوا فيي بس ما بيغمزوني، يا ريت بيغمزوني.
2: تفضل انت مسموح بس مرتك. لا
0: اعوذ بالله، انا وافي لمدامتي، ليش انا فيي خون؟ الطفر بيجبرك تضلك وافي يا فرح.
2: خليك بفرح،
0: هذا اللي عم نحاول نعمله.
2: هلا بعدنا شو وقتني؟ شو قصة مرتك بالموضوع؟
0: فاول قتلي اللي اكلناها صار بتشراني على الطريق، نحن رجعين على البيت.
4: مرحبا.
0: اهلا. أهلا. انا عفوا بسميه وما كيش لازم اعمل هيك، وهتتني شغلتين وانا جايين فينا، كيف شغلي وحده؟
2: طيب معها، انت خسرت شغلك وهي خسرت شغلك، كرمال شافت واحد بلا اكل.
0: يا فرح انت محلي، شو بتعمل؟
1: انا بوصلها على البيت وبفل.
0: هيدا اللي صار، وصلت على البيت ورحت نمت عند الماما.
4: رجال
0: خلت تتربى وسكرت خطي كمان.
4: رجال
0: خلت تتربى، صارت بعتت لي 36 مساج ومش احرن.
4: رجال
0: خلت تتربى، والليلة مش حسرب على البيت الا ما تعتذر مني حضرتك.
1: واذا ما اعتذرت وين رح تنام حضرتك؟
0: لا لازم تعتذر، والا
1: والا شو؟
0: والا وين بنام؟
4: رجال
0: بركي بتربى. امبارح من الليلة حج لأمي، قلت لها جاي نام عندك الليلة بحيث انكسر فينا التخت امبارح، ووصينا على غيره.
1: شو قلت لك؟
4: رجال
0: خلت تتربى. ليلي شو بعد عمل لحجي؟
1: دور شوي انت، بركي مدامتك اعتذرت قبل عشيه.
0: هيا تعتذر. انت شفت 36 مساج اللي بعتتهم؟
2: فرجي لنا شو؟
0: قلت تعتذر. ايه الاهلين
2: بوجود.
0: اهلين شوفي شو بعتي.
2: سوري
0: يا رايت بعتي سوري،
2: بدي اشوف هيدي بليز.
0: شوف المساجات كلهم
2: في 35
0: 36 مساج عم قلك.
1: لا الي
0: لا الي
2: ولا
0: ايوه هيها الى اجري بعثت لي ما بدك ترد الى اجري 36 لاجري بيعطي شوفوا شو عندها اجرين بعثت لهن اجر ورا الثاني
2: حلوه
0: لا مش حلوه ابدا مره تحكي مع جوزها هيك مش حلوه ابدا
2: بس مش ظابطه
0: وزا مش ظابطه ولو بتقول لي الاجرين
2: بفتكر ضايقه شوي
0: ضايقه عتل الناس ونحن بس عايشين بدقيقه ثلاث ارباع البلد هاي
2: ما في غيرها
0: ليش انا فيي عيش مع غيرها ما هي ام ولادي بالنتيجه وبحبها قل
2: انه اكبر شوي
0: شو خص العمر هي بتفهم بس امبارح امبارح شو صار لها
2: اوسع نتفي
0: كيف
2: اوسع مشان تفوت مرتاحه
0: هيك بقاش اعرف
2: حبيتها
0: بموت فيها
2: حلوه ما هيك
0: مثل القمر
2: انت شو رايك
0: بقاش لي راي
2: لمين لبعض
0: بس مش متفقين
2: حلوين لبعض
0: شو نفع حلوين اذا بنضل مقبرين
2: بس مش اوريجينال
0: هلا كل ما اثنين تقبروا بعضهم بصيروا اوريجينال
2: قد ايه بتكلف هيدي
0: رجعنا
2: جوزي رح يحبها كثير
0: شو هي بده يحبها كثير
1: لسكربيني
0: ليش مين كان عم يحكي مش يومنا
2: انا لا عم عدكم اجي
0: قلت لك 36
2: 37 هلا وصل واحد
0: ميرسي
1: اهلين
2: سوري بس مش حضرتك بتعرف بمطعم طلعنا على الضو
0: كنت
2: شو صورتك على الفانوس
0: كانت.
2: أنا بصراحة ولا مرة حضرتك بس جوزي من الفانز تبعك
0: جوزك من فانزاتي؟
2: كل ما نمرق من حد البنو بيقول لي هيدا الزلمة فنان كبير بحب يحضرك كثير بروح كل ليلة على مطعم كرمالك لك جوزي زبون دويم عندكم لازم تكون تعرفه
0: شو اسمه جوزك؟
2: مرهج الجلبوط
0: مرهج الجلبوط بغيره؟
2: أيوه
0: يا هلا ما بعرف غيره
1: يا هلا
2: كثير بحبك
0: بيموت فيي
2: مدمن عليك
0: مهووس علي
2: بروح كل ليلة على مطعم كرمالك
0: ايه كرمالي ايه بحب لي طلطي
2: هو هيك بيقول لي
0: وبقول لك الويح اكيد رح حبها كثير
2: شو هي
0: لسكربيني
2: بك شي مسيو عم تغمزني
0: ولك يقبرني الله
2: مسيو شو عم تعمل
0: شو بكلفنا القمر
2: قلت لك انا مسوزه
0: مش فرقاني معنا
2: قلت لك جوزي مسيو جلبوط
0: ما لانه جلبوط مش فرقاني معنا
1: يونس ليش عملت هيك
0: عم رد له اياها على السريع تشوف الدنيا شو صغيره والله شو كبير دغري على كعبه بنرده نحن خله يتربى الفيش كرمالي يا اللي عليك اشك معطره
2: لك يا يونس والله عيب هيدي سفرتنا وكل يومين ثلاثه بتيجي تاخذ سكربينه
0: تري هيها هو كل ليله بيفتح قنيني وبسكتها بسكربينه
2: هلا المهم الليل كسر الشهر وروح صالح مرتك
0: شو يعني اعتذر انا منها
2: ليش لا
0: فشر برقبتها سبا وقلت دقت برجوليتي ورجوليتي خط احمر ممنوع حدا يتخطيه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فكيف يتخطيه شو ايه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فكيف يتخطيه شو ايه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فكيف يتخطيه شو ايه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فكيف يتخطيه هلا في يدعس عليه بس مش يتخطيه
3: هلا في يتخطيه بس مش هالقد يمنى اذا بتريدي شوف المدام شو بدها
0: فرح إلا لست يوم نخلت إلا لست أديل إنه أنا مثل ما بدي بدي أعمل وأنا الرجال بالبيت
1: مالك هو مثل ما بدي بدي يعمله هو الرجال بالبيت
0: أيوة
2: قولي له الرجال ما بيوصل مرته بيروح بينام مدري وين مظبوط الرجال ما بيوصل مرته بيروح بينام وين مكان مدري وين ما تغيري يومنا مدري وين
0: إلا المرة بتتصرف غلط بحضور جوزة زملة أكتر من هيك لأنه اللي عملته مبارح هيك ما بنعمل ما بصير تعطي وجه لزبون جلق مثل هيدا وجوزة مثل الله واقف وراها بعدين أنا ما رحت مدري وين انا رحت نمت عند الماما وزعينك تعمطني مجدره اطيب من مجدرتك مليون مره
1: هاو كلهم بدهم
0: بعد فين
1: اه والله
0: بعدين مجوزك بياكل قنينة على راسه بتروحي صوبه لتشوفي شو بوه بصوب صاحب المحل لترضيه
1: هيك عملت
0: ايه نعم
1: عين
2: قولي له هو بيعرف ليش انا رحت صوب صاحب المطعم لانه اذا شحتنا مثل ما صار امبارح كارثه بنصير بدوام واحد ونحن بدوامين مش مخلصين مزبوط انتم بدوامين مش مخلصين
0: الا ما بعتتني حصميت لحليب النور
1: ما بعتتني حصميت لحليب النور ها هلها من عندي كيف
2: قولي له في عيلة برقبتها وبدنا نقوم بوجبتنا معها
4: في عيلة برقبتكم ومفروض تقوم بوجبتكم معها
2: برافو يمنى حلوة يا مفروض
0: إلا أنا بعد مش شايف عيلة من أربع تفوس تصرف هالقد
1: هو بعد مش شايف عيلة من أربع تفوس تصرف هالقد ولا أنا
2: قولي له بناته مصروفهم كبير وأنا ما بحب نقص عنهم شيء
4: مش مفروض
2: شو بعمل له إذا جبنا بنتين
0: إلا أنت جبتيهم مش أنا بجيب صبيان
1: أنت كيف
0: لا رجع ما تقلي هذا رجع عم
1: بمزح
2: قولي له سمعتها مش حلوة أبدا
0: أنت معي ولا ضدي
1: ما
0: فأذن إلا أنا عم بعمل أكثر من مقدوري يا حبيبتي
1: عم يعمل أكثر من مقدوره يا حبيبتي
0: مين حبيبتك ولا
1: قصدي حبيبته
2: قولي له بناته كبروا اسمان لو مصروفهم زين
0: سمعتها إلا مين قالوا يكبروا بهالسرعة
2: كيف
0: ينطروا شوية تنترحرح حاجة أنت حرطتي وتكبروا بهالسرعة اسم الله
1: بيلي
2: سمعته قولي له حشي خبز مرات دخيل الله
0: الا انا ما بخبص برا الصحن دخيل الله وما تكبر بكلام هي مش قدها
2: انت اللي عم تكبر بالكلام انا جاي لعندك لاطمن عنك وانت قاعد عم تتبرجل علي
0: انت جاي تطمني ولا تكفي مهتي
2: انا مش عم هتك هيدا واقع كيف ما كفي
0: انا مش مستعد كفي على حساب كرامتي
2: انا ما عم اقول هيك
0: شو عم تقول لك انت
2: عم اقول انه لازم الاقي حل
0: انني مصروف
2: هيدا الحد الادنى
0: فاذا ليه انت الحل
2: فكري ارجع غني بالمطعم
0: اعوذ بالله
2: فاذا انت لاقي حل
0: اصلا انا مش عم بحكي معك
2: ولا انا
5: بدي سكربيني سوداء بليز
6: ما في مقطوع
5: بس لينا.
6: قولي له بعد ناطر الحل.
7: لمين؟
6: مش انت.
7: سوري.
6: مش انا قلت سوري. ايه هيدي زبون.
0: يا فرح الا تحل بيت الفهم هونيك.
6: قولي له مش بزحزح من هون قبل ما نلاقي حل.
0: الا رجع على المطعم ما فيه وخلصنا.
6: سالي شو البديل؟
0: الا ما بعرف. بعرف انه ما بهين علي ابدا حدا يتطلع بمدامتي. هيدي بالنتيجه ماي وايف.
6: قولي له فشل حدا يتطلع فيه بوجوده. فكره انا ما انبسطت انه هجم على الزلمه امبارح كرمالي.
8: شفت كيف انا
6: ما في شعور احلى من انك تحسي انه جوزك بحبك وبغار عليك.
0: شفت كيف انا عارف حالي شو عامل. اكلت قتلي بس عارف حالي شو عامل. ولا
6: ما فيكي تتخيل امبارح قديش حسيت حالي بامان محاطه بالرجال.
8: خلي يتربى.
6: هو بيعرف اني بحبه.
0: هي بتعرف اني بموت فيها.
6: مستعد اخسر الدنيا كرماله.
0: ميتو.
6: مستعد اضحي بكل شيء مشانه.
0: ميتو.
6: هو بيعرف اني بموت بشكله وهداته وحنيته.
0: ميتو.
6: بس ما بحب الا اخواته.
0: ميتو.
6: خلص عمره ما يكون شغل. خلينا نتفضل لبعضنا شوي شريك.
0: ميتو.
6: هيدي الك.
0: تو مي.
4: شو مش حلكم منيح مبين؟
6: اذا بتريدي يمنى ما حدا يتدخل بيني وبين جوزي.
0: يوتو.
6: وين نمت امبارح شريك؟
0: عند الماما شريك.
6: اكيد شريك.
0: ليش انا قادر نام غير مطرح شريك؟
6: ولا رحت نام بالبيت؟
0: اذا بتعملي لي مجدره ايه؟
6: تكرم عينك واطيب من مجدره امك بمليون مره.
0: ليش عم تتسمسمي شريك؟
6: يا تكرم عينك حبيبي.
0: يا بي يا زلمه بس تدندلش فطيره يا زلمه يا زلمه. فيك العينيه هي زيتها بدي عزمك المعروف
6: حبيبي.
0: لا اللي قبلها احلى اعطينيها على السل
6: حبيبي.
0: يا بي النسوان اشهى المورفين يا فرح.
6: ايه بس انه لازم نلاقي بديل حبيبي.
0: رجعنا من الاول حبيبي. نزعتيها حبيبي.
6: طب كيف بدنا نقوم الاولاد؟ كيف بدكم تقوم الاولاد؟
0: الله بدبر. الله بدبر. الله بدبر. الله بدبر.
6: الله بدبر. الله بدبر. الله يلوم تقوم معك. ما فيك تبطش وتنطر ساتشيك من الباراشوت.
1: طب شو بيعمل واحد اذا حظه غاطين؟
6: ما فيك تتكل على الحظ. في شطاره مع الحظ.
1: والشطاره ما بتجي في حظ مع الشطاره.
6: الشطاره بتجيب الحظ.
1: والحظ بيعمل شطاره.
6: مش ضروري.
1: شوفها بجد.
0: هي هي هي هي نحن اللي عم نتخانق مش انتو يا مدام حظ ومش شطاره. اليوم دورنا.
1: اتوخذنا.
0: سلم.
1: تفضل.
0: شو بعد بدك؟
1: رحلة.
0: شو بعد بدك؟
1: رحلة.
0: شقة.
1: اشتري نالي.
0: فرش.
1: فرش نالي.
0: مصروف.
1: اما النالي.
0: شقة.
1: ركلتها شقة.
0: شو بني على اليوم طرق على الشقة تبع جديد؟ قولوا معي شقة.
6: مشقشقين حيطانة والسقف عم يدلف.
0: فرش.
6: من ايام بندق بوستيل.
0: مصروف.
6: على قد وانجا.
0: شو بعد في؟
6: سيارة.
0: سيارة. خلينا نخلص بهاو يا جماعة. طيب شو بعمل؟ مش قادر اتحمل شغل بالمطعم بقى. ميت عيني عليكي وانا بغار. ايه ايه ايه ايه انا بغار. بغار لاني بحبك. ايه ايه ايه ايه انا بحبك. هلا عندي ثقة فيكي بس شو بعمل بغار؟
6: عن جد عندك ثقة فيي؟
0: هلا مش كتير بس شو بعمل بغار؟
6: كيف عندك ثقة فيي؟
0: انه زلمة توحل وغمزك بتقومي انت بتغمزي؟
6: انا؟
0: ايه نعم انت.
6: طيب الزلمة غمزها لازم ترد له اياها.
0: يا روحي انت يا روحي انت يا روحي انت يا مفلك. لازم ترد له اياها زياره يا اساس. وجبات وجبات منيحه من هالناحيه.
6: انا ما غمزته يا عيني.
0: بلا غمزتي بعينك يا عيني. انا شفتك بعيني يا عيني.
6: بكون فات شي بعيني يا عيني.
0: شو هالشي المكفوت بعينك يا عيني الا ما يغمض عينه يا عيني.
6: وحياتك ما غمزته بعيني يا عيني. وغمزت بعينه. روح شوف شو بقى عينك يا عيني.
1: ايه مدام بعيني.
6: اكل حال اعترف. انت بدك حجه انا اترك المطعم. مش قادر تتحمل تطلعي ترجل فيي وخلصي.
1: ايه خلصي.
0: ايه بعترف.
6: هلا المهم لازم نلاقي حل يا جماعه.
1: بيناتنا لازم نتبلش شغلة تانية بالليل.
0: شو بدي اشتغل كفرح؟
6: هاي الله الشغل مش عيب.
0: عم تقولي ايه ليش انا تارك شغلي مش شغلها؟ وين مقضى هالعمر فكرك؟ بس ما قدرت ضيمت ولا مطرح.
6: بتقلي حظ؟
0: اشتغلت شوفير كسروني، عتيل على البور برقوني، ولك حليت شو حطوني؟
1: قولي لي شطارة؟ انا قلت لك شو لازم تشتغل وانت حار.
0: دخيل الله بلا افكارك على القلب انت، قلت لك صار عندي بنتين صبايا.
1: ما لانه هيك.
0: نورة وميرة يقبروني.
6: وانا؟
0: انت؟ انت حب حياتي انت. ايه ايه ايه ايه انت. فكرك انا ما عزتني الدنيا لما عدنا ثلاث اشهر بلا شغل ناكل ونشرب عند اهلك. الاولاد يجوا كل يوم باكين من المدرسه، المديره طلبتهم بالقصة قدام رفقاتهم بالصف. الموت احلى من هاللحظه. نوره وميره يبكوا كرمال هالشغله. حطوا حد بالليل واخترعوا لنا اخبار تكانوا بف. ناموا هني وضل انا مفنجر عم صلي. بركي الله بيفتح ابوي. كنت رافض انك تغني بمطاعم مع انه صوتك حلو.
6: ميرسي.
0: يا هلا. صرت فتش مثل اخوت عشر لحد ما لقيت على الطريق هونيك فلاير مكتوب عليا.
1: ما حليته الشيك للحظه. الشيك تطلب وصفي شيك للاستعلام الاتصال على الارقام التاليه 01
5: نايفون
1: سكانر.
0: توظفنا بمحلات شو شيك لصحابة سهيل مسهل.
1: الله لا يسهل له.
0: وانطمينا هون بين الصرامي.
5: ونحن بالاكثر
0: حزبونات فاتي طالعه اشكال الوان. هيدي اللي اصلا فاتي ما بدها تشتري، جاي لتمرق الوقت وبس.
6: وبتطلع العله فيي نزيلي هيدي قيسيني، هيدي اعطيني، هيدي فرجيني، هيدي
2: فلتتني.
1: واخر شي بتقلك
6: مرسي اخذنا فكرة.
0: مجبورة تضلك ضحكتي لا عقولة الخواجة سهيل.
1: يا انو زبون
5: دايما على حق،
0: وعندك زبون جاي شارك على السعر وبس.
1: ولقلنا
0: 100,000
1: هيك وهيك
0: 100,000
1: زبطها شوي
0: 100,000
1: نزلها شوي
0: 100,000
1: ولو
0: 100,000 تكرم عينك فيك تقول له لا
1: يا انو زبون
5: دايما على حق.
0: وعندك زبون عقد حلو يعني عقدنا، ما معه يشتري بشي تيصلح بدل فيز الزغرة عند المعلم فرح.
1: هذا عملنا القطب من هون ونعلية جديدة ومبروك،
7: بس كتير مكلف ولو تصليحه أكتر من حقه.
1: اشتري غيره وريحني.
7: يعني لو ما اشتري غيره كنت تصلحه، بس ما بصير هيك، هاي سرقة.
1: ليك حبيبي هذا كان بوسه مفتوح ولسانه فالت، دبيني له لسانه وسكرني له بوسه، فروح من وجهي احسن ما يصير فيك مثله.
0: وعندك زبون مستعد يدفع حق الصباط بلاوي، المهم يكون بالمستوى المطلوب، لان بمجتمع مثل مجتمعنا بيقيسوك من هون مش من هون. اول ما يطلعوا فيك بيطلعوا بصباطك. اهلا وسهلا مسيو، تشرفنا. وين شايفك قبل هلا انا مسيو؟ صرنا معودين الراس نزول والرقبه مسنحه.
9: قديش حقه هيدا؟
0: $400 استاذ.
9: بس ما في اغلى؟
0: $400 معاش الشهر استاذ.
9: والله؟
0: لا تعرف انه معاشي بيسوى صرمي اجل لك. يعني حضرتك هلا رح تلبس معاشي باجرك وتفشخ فيه بالسوق.
9: ما عندك شي اغلى؟
0: ليش شعاد اجرك؟
9: شعاد المهام.
0: اغلى قديش يعني؟
9: يعني معاش مدير شركه مدير عام وشال.
0: تكرم عينك فيك تقول له لا؟
1: اعوذ بالله.
0: لا
1: لانه زبون
5: دايما احق،
1: وخصوصي هيدا زبون
6: كل نهار طلعنا زبون.
0: شيلوا ضب
1: قرب ورجع
9: فتوا ركب
0: كله ب $400 بالشهر.
6: ماشي اجا يكفونا ابيلاسيون، لازم ندبر شغل ثاني.
0: بعرف.
1: هلا خبرنا بالتفصيل شو صار امبارح انت والشلبوط.
0: امبارح كانت اخر ليله بالمطعم والحمد لله.
1: اه.
0: مدامتي عم تغني هون مثل العادي، واللوح تبعه وقف هون مثل العادي، والجلبوط قعد هونيك مثل العادي.
1: حبيبي
0: حزبونات فاتي طالعه اشكال الوان، والموسيقى عافطه، والكاسات عم تبوس بعضها. كاس شعوب المظاهر،
5: كاس شعوب المظاهر.

0: شف لي هيدي حلوة وجيدي قدي بتكلفنا، روح ابعت للورقة هيدي وعالطاولة تشرفنا.
1: خلص خلصنا وبلا هالعيب يشيل عيونه عنا، روح وقل له استحي عالشايبة هيدي مرطيقة.

0: رحت السكرة واجت الفكرة وبلش يوم جديد.
1: طلع الضو فرط الجو كلنا لبيب، رحت السكرة واجت الفكرة وبلش يوم جديد.
2: اللي بيضربك اضربه، مش هيك انت تقلي يا جدي؟ طب ما قدرت عليه طيب، ما هو مدعوم وانا ماشي اصلا مش قادر على شيء، سبقتني الظروف، كل عمر الحياة راكدي وانا راكد وراه. وينك حكيني، مش مات في شوي بس حكيني. تذكر لما كنت قلي يا جدي انا وصغير،
3: اللي ما بيرسم هدف واضح بحياته بيقضي حياته محكوم يشتغل عند الراسمين اهداف.
2: مش الحياة تركتني وقت ارسم هدف كجدي، سكرت بوجهي وما بدي سافر، ما بدي ضيع بالمسافات، بربح هويتين وبخسر هويتي، هونيك بضل غريب هون بصير مغترب. الله يخليك، اللي شو بدي اعمل يا جدي ساعدني. الله يخليك.
4: تخيل يا يونس تخيل، الخيال بحل كل المشاكل، هو صوص الحياة، بخليك تمرق الوقت اللي عليك بسلاسة، وما بتعرف يمكن الخيال يتحول لحقيقة. انت فنان خيالك واسع، روح وما تخاف. ويا ويل ما عنده خيال يا يونس.
2: شو بدي اتخيل؟
4: اللي حابب يصير معك تخيل، صدق نفذ.
2: شو في صوت لطيف حدك؟ اه يا جدي اه، كل عمرك نسوان شي. بدي خبر ست عليك، بدي خبر تيتا، بكره بشوف بدي خبر تيتا.
4: لا شو فكرك ستك قاعدة عاقلة عندكم؟
2: يعني مبسوط مطرح منك فوق؟
4: ليش مين قال لك انا فوق؟
2: وين لك ايه؟
4: ما في تحت وفوق، هودي خيال، مشان هيك عامل لك تخيل تيمبلع الوقت معك بخاطرك يا يونس.
5: يونس
6: يونس رد علينا.
5: يونس بك شي شري؟
6: يونس وين رحت؟
2: عند جدي.
6: كيف؟
2: كنت عم بحكي مع جدي.
6: وشو قال لك؟
2: قال لي تخيل.
6: قصدت لنا قلبنا. هيها.
2: شو هي؟
6: هيها تخيل، انا من زمان قلت لك تخيل معي شو كيف بتصير فوق الريح وكلنا مستفيد معك.
2: شو عم تحكي؟
6: تتذكر لما قلت لك في فكره براسي ما حدا غيرك قادر ينفذها؟
2: ما تقلي تبع
6: ولكن بلا هيها.
2: لا لا لا لا، ولا يمكن.
6: ممكن رز، صارت لك فرصه وبتتعود بس لحمزرات ذهب. اسمع مني يا يونس، خلينا نقب كلنا على وجه الارض.
5: عن شو عم تحكي؟
6: جوزك قادر يعمل مصاري كثير اذا بيتعاون معي.
5: كيف؟
6: تبصير، تنجيم، علم فلك، رؤيوي.
5: يا مامي عم تفزعني.
6: بالعكس، ما في شي بيفزع، تمثيلية ولا أهيا من هيك. بيفتح مكتب القرية الطالع، بيعرف الماضي، فاهم الحاضر وبيشوف اللي جاي.
5: حلو كتير ودارج هالايام مثل البياتي.
6: لك شو البياتي احسن منك يا حواء قابل الليرة.
5: ايه بس مش مما كيف يعملوا بصر، يعني هيدي بدها موهبة، كيف بدي يشوف المستقبل ومش قادر يشوف ابعد من منخوره.
2: شو بدك ابعد من هيك يا عيني؟
5: ما عنده الموهبه.
6: عنده المعطيات وبيعرف ماضي كل الناس ساكنين بالمنطقه.
5: كيف؟
6: من وراي انا يا اديل بحرس الشوارع، بسمع اخبار الناس بالتفصيل وبنقلها حرفيا ليونس. يونس بيقولن اياها مثل ما هي من دون ما يعرفوا المصدر، مدعيا انه هو بيعرف اخبارهم بواسطه الموهبه المزروعه فيه.
2: وين؟
6: والانسان لما بتكشف له ماضيه بتسيطر على حاضره وبصير فيك تتحكم بمستقبله وبيصدق كل شيء بتقوله.
5: فهمت عليك.
6: انا بجيب لك الاخبار بالليل وانت بتتسلك على الناس بالنهار، والناس ما بدها شيء لتصدق، ناطره الوهم. فكيف اذا كنت بتعرف عنه الكثير وبالتفصيل؟ البروفيسور يونس كاشف المستور. ولحق يا معلم عن نسوان فايتت على عندك، اللي بدها تعرف عن حياتها عن مستقبلها عن اولادها.
5: نسوان
2: انا مش مستعد اضحك على الناس.
6: لكن الناس هي رح تجي لعندك تضحك على حالها، تتعيشها على امل الكذبه، انت مش عم تجرهم بالقوه، هن جايين لعندك باجرين لانه بحاجه لالك، بحاجه للامل، للدفى، للطمانينه، لراحه البال، لحيالله شيء بدهم اياه. انت اعطيهم اللي بدهم اياه، لا لحياته المعنى.
2: عيسى شو هالحكي البلا معنى؟
6: نحن شعوب الانتظار عايشين حياتنا بالنطرة، ننطر شي ما هو شي احسن من انه ما ننطر شي ونعيش حياتنا فراغ بدون شي.
2: ما فهمت شي
5: حبيبي. شو بتحكي حلو
2: يا عم؟ ايش انت ناوبت هالزكا فجأة؟ انت
6: انا زكي من زمان بس مخبى ورا هالبدلة. ولك انا لو تعلمت كنت حكمت العالم كله.
2: ايه منيح ما تعلمت.
6: شو قلت؟
2: شو قولك يا فرح؟
6: والله شغلي مش عاطلة يا يونس، مو بمشي معها.
2: مش عيب نلعب بعواطف الناس يا فرح.
6: الناس الناس خف ايمانها وما عاد عندها مرجعية، صارت معلقة بحبال الهوى.
7: وانت حبال الهوى.
6: اذا ما قالش اللي عندك رح يروحوا عند غيرك، وانت حالة انك بحاجة
7: بتفيدهم وبتستفيد.
6: معه حق عيسى.
2: كل عمرك ما تفقوا على شيء هلا صار معه حق.
6: هالمرة ايه، والفرصة بتجي مرة.
5: بعدين هن عم يجوا لعندك انت ما عم تفكري احدا.
8: مظبوط، ما بده يجي عمره ما يجي. يلا يا ريت تزبط.
6: اكيد بتزبط. بعدين انت هون مش لوحدك، نحن حدك على طول. يمنى سكرتيرتك الخاصة وبتاخذ لك معيدك، فرح مستشارك الإعلامي مدير أعمالك، وأنا مصادرك الخاصة الاستخبخ،
5: وأنا
7: حرم البروفيسور الكبير يونس كاشف المستور
9: بزيادة يكفيكي شرفا.
10: يا رب تنقش بركي بيطرق على مصلحة الزفت وبشفتش يوم حلو بحياتي عبالي يصير اسم عمسمى
9: يا جماعة أنا فاشل بالتمثيل.
7: أنت متواضع زيادة عن زوم. وقف
11: وقف
7: هبلة
9: هبلة.
11: نعم
7: رنخ نظرك وهبلة.
9: من هبلة؟
7: عمل حالك مش اشع حدا وبنفس الوقت اشع كل شيء.
9: بحياة الله شو انت بعيد ولد.
7: عمل حالك مش اشع حدا وبنفس الوقت اشع كل شيء.
9: روح تشيل عوينيك بتزبط.
7: لك لا خليهم هن اللي عاطين الطابع الفلكي.
9: اه هن اللي عاطين
7: الا مدام
9: مدام
7: ابنك بخير.
9: ابنك انت اكيد بخير.
7: خي طمن لبالك
9: بركي ما كانش بخير.
7: بخير
9: انت اكيد
7: خير. اولى
11: اولى
9: مدام ابنك بخير.
7: عرض صوتك قول مدام
9: مدام
7: جيتك رزقة
9: جي. طيب بركي مش جيتها.
11: يلا يونس
9: مدام جيتك رزقة.
8: يا برني شو لبقله طالع زلمي.
7: مدام
9: مدام
7: معك صبي
9: معك ليش حبني تسمع الله.
7: مدام
9: كله مدامات فيش ولا سلامة.
7: انت مغرومة.
9: يقطع هبلتك.
7: وخطيبك وفي وما بيخونك.
9: يقطع هبلته.
7: ورح تتجوزوا قريبا.
9: يقطع هبلتكن.
7: يونس حاسك رح توافق.
9: يقطع هبلتي.
7: يعني موافق؟
9: ما في غير حل.
11: يس
7: عظيم. هلا بنعمل بروفا بقوى زبون او زبونين يفوتوا على المحل.
9: ماش بدي خد دوري انت خد دوري.
7: لا انا ما فيي بيعرفوا اني عم تسمع عليهم بالليالي بس انت ما رح يجيهم فكر انك تعرفهم.
8: هذا شيء في سياره عم صفر قدام المحل.
7: خبوا كلكم. لك انت خليك هون. مين اجى؟
8: ليلى سليله
7: مغيره تبع الكوبيه.
8: ايوه
7: تعال. هيدي اختها حبلت بعد 7 سنين جايزه وبعد مش تخبر حدا. الليله ناويه تعمل سربريز وتخبر اهلها فاش بقى انت على السربريز وخبر اختها الخبريه السعيده يا كاشف المستور.
9: عيسى
7: اذا بدك شيء انا مخبى هون.
9: عيسى ما تركتش وحدي.
7: يونس عملنا فيك كبير اذا مش كرمالنا كرمال بناتك.
11: بناتك
8: بناتك وكرمالي.
7: يونس قلت لك
9: فور يو تو.
8: بونجور.
9: اهلا بونجورين قصدي اهلا بونجورين.
8: سوري في ايه هيدي؟
9: انت اجري 35.
8: كيف عرفت؟
9: خبرة قصدي قدرة قدرة عندي قدرة. مدام مدام يا مدام مدام
8: أنا؟
9: أيوة
8: أنا دموزيل.
9: ما توخزيني متمرنين على مدام. يا مدام ديموزيل انا بعرف اسمك. انت اسمك اسمك شو اسمك؟
7: ليلى وليه
9: ليلى وليه ليلى وليه ليلى وليه ليلى وليه ليلى وليه ليلى وليه.
8: تعرفني من قبل؟
7: ما بعرفتيش عنك.
9: ما بعرفتيش عنك.
8: مثل شو؟
9: مثل شو؟
7: تريشا
9: تريشا
8: مثلا
9: مثلا.
7: ما قلت لك ايه هون.
9: معلمك ايه هون. ما رح نقول لك ايه هون. ايه ما جاي هلا ما بدي اقول لك ايه هون. ايه على شو مستعجل؟ ما رح اقول لك ايه هون. ايه ما جاي هلا ما بدي اقول لك ايه هون. ايه بفوتوا مستعجلين ما رح لك ايه هون.
7: ايه
9: ايه ما جاي هلا ما بدي اقول لك ايه هون.
8: ليك شي مشو
9: عم بهبلها عم رنخ نظري هلا مش ايش شي وبنفس الوقت ايش كل شي. يا مدام دموزيل انت عندك اخت حامل بعد 7 سنين جازي واسمها سهيله.
8: مزبوط كيف عرفت؟
9: انا يا مدام دموزيل بقرا الطالع.
8: تقرا بالكف يعني؟
9: لا بقرا بالاجر. صدقيني علم قراءه الاجر علم قائم بحد ذاته. انت عندك اخت حامل بعد 7 سنين جازي وعمرها 35.
8: مزبوط واليوم رحت عند الحكيم لاتاكد من هالشيء.
9: اختك حامل ومكتره.
8: طب
9: ماكسيموم مينيموم واحد. ردي على الهاتف.
8: الو ايه سهيله شو عملت بالفحص؟
9: حبلي.
8: عن جد؟ يس حبلي صافي دموع.
9: دموع ادمي.
8: ما في منك واحد انت الخبريه.
9: ما بدك سكربيني بيطالك سكربيني بال $50 يا جماعه.
11: فنيت
9: $50 يا جماعه.
11: برافو يونس.
9: 5 دقايق طلعت $50.
7: وعد كم 5 دقايق من $50 يا معلم؟
8: عن جد بفريم ذهب.
10: خلص ما بقى بدها هيها.
8: حبيبه افكارك شو حلوه.
7: مش احلى منك بس منيحه هيدي دايره الاجر.
8: هيدي فظيعه من شفتها؟
12: ما خلص جوزي ذكي.
9: كيف شفت لي الدموع ادمي ما زال مش حاطين شيء من كيسنا.
6: هلا المهم الست تخبر صاحبتها على الصبحيه وصاحبتها خبر الجيران والجيران يخبروا الحي والحي يخبر المنطقه ومسائب النسوان ما بيقاروا من بعضهم رح يكونوا اللي عندك وحده ورا الثانيه اللي ما بنعرف عنها شيء نعطيها موعد لتاني يوم كون انا بالليل عملت كشف حساب لكشف المستور
8: طاقه القدر فتحت لنا واخيرا رح يصير فينا نتجوز
10: وداعا ايتها النعليات المبعثره من حولي وداعا يا عيشه الصرامي واهلا بعيشه الكرامي
9: بس يا جماعة هالمرة زبطت فيك ما تقوش تزبط مرة تانية
6: راح تزبط ايمن انه راح تزبط وبتزبط والزبونات راح تعشوا هالمطرح يلي راح يتحول محل الصرامي لمحل تبصير
9: هي زيتها
8: قولك بيمشي بلا دعاية
6: اسرع شي بيمشي بلدنا هو الدعاية تصدي انا كلامي هلا بكون خبرية وصلت لمسيا سؤال
10: بكير ما ظنش
6: ظنش بتشارت انه وصلت انه راح يرحب بالفكرة بدها تجيب له اجر لمحله وبدل ما يبهدل فينا كل النهار راح يرحب فينا ليل مع نهار
12: حبيبات قلبي يا حبيبات قلبي
7: شفت
12: وين يونس شايف الشباب اوعى تفتش على مطرح تاني هيدا محلك هيدا بيتك هيدا نعمل لك مكتبك هون وهيك بنعمل اوفر للزبونات زي اللي عندنا ولعندك بنوزع فلاش بتقول
6: مع كل تبصير تاني بيطلع لك جوزة صبابيط تقدمة محلات وشي
12: او
6: كل جوزين صبابيط بيطلع لك تبصيرة تقدمة بروفيسور يونس
12: سكانر
7: يا حبيب قلبي يا يونس وين كيف مخبية هالموهبة وين ها بعدك هون انت انا حكيت الرئيس مكسوسك خلص رح يعمل لك دوامك على طول بالليل بركي بريحني منك
6: هذا المطلوب
9: هو سهيل اذا بتريد عيسى من فريق العمل عيسى معنا او بلاها
7: لا كيف بلاها يا اهلا بعيسى يا اهلا حبيبي هيدا محلك هيدا بيتك هيدا بدك احكي لك الرئيس يدي لك على دوام النهار
12: لا
7: كيف
6: خليني بالليل انا بحب دوام الليل
7: اه ما عليه انا رايح وسع عارمه بتضوي لان علقها على باب المحل البروفيسور يونس كاشف المستور سبونسر باي أهزية جوزيك رجالكم
12: فتحت يا يونس فتحت
9: معقولة من ورا اخبار الناس ودع الافلاس
10: ما بتعرف قول الله
9: طيب الناس شو ذنبها
10: ان لو عم بقولوا الله ما كانوا ببصروا عندك
9: وداعا ايها الافلاس من ورا اخبار الناس اصلا نحن بهالبلد ما عنا مروه وجلد الا انه نتسلى باخبار العالم كله غرقانين بهالفشل علقانين بهالفراغ ننتقد كل البشر ما في شغله فينا صاغ
0: هيدي يا شبه هيدا
9: ومن وين تجوز عيدا ونظيره حب تلله مش عارفه كيف تقله
0: هيدا تخانق مع مديره هيدا تاخر ليزلف هيدا كترت مشاوير هي قبل لا شي قرب
9: هيدي ضهرت مع عدلان وهيدي حبيت فليتان وهيدا سرب على الوحده وهيدا سرب على

0: هيدا اللي اعلن افلاس وهيدي صايبه وسواس وهيدي غيرت حلاس وامال انغرمت بالياس وهيدا تشارع مع الجاره موقف ع موقف سياره وهيدا تخانق مع بيو هيدا ناصب ع خيو هيدا سافر ع الكاميرون نهار التلاته ماشي هيدي جوزة عم بتخون فاتح لي دم وغاشي
1: هيدا رايح فرنسا وعنده ضرب فلورنسا
2: وهيدا صاير عم بيضيع وهيدي صارت عم
0: بتسب اصلا نحن بهالبلد ما عنا مرومه وجلد الا انه نتسلى باخبار العالم كلها يلا يا فقر نسيني ويا سعد انطرينا
3: سوري بدي سكربيني.

0: انا بقدر اتكفي.
1: كيف؟
2: شو قولك؟
3: انا بقول هيها بدك ابك اب.
2: انه البروفيسور هو قال لك هالغنية بدها تضرب؟
1: ولو يا فنان البير شو جاي نغشك؟ سمعته للبروفيسور خمس اغاني، قال لي هل بتكسر القلب؟
3: اشترينا
1: مبروك.
2: هيدا الشيك اللي طلبته حبة مسك.
1: رح اقسم لك حبة المسك جست مني الك.
2: انت التسجيل؟
1: بكرة الساعة 5 باستديو اسطنبول، نام منيح واوعى تشرب مسقعة او سخنها، صوتك ثروة وطنية انتبه لنا عليه، اللي خلي لي هالصوت الحلو لعليك وللصوت شو قلبه مهين. ليه بده يغني وما بيعرف دون الري؟ مش حرام انا ما غني؟ الله بيعطي لحمة للي ما عنده دراس، اخ لو فيي فلت من هالبدلة كنت فرشيك يا ممسي.
4: طيب ليش التسجيل باستديو اسطنبول؟ بطلت تتعامل مع استديو اتينا؟
1: بلا، بس هيدا اللحن تركي، وفاء لحقوق الملكية الفكرية، بس يكون اللحن يوناني من فز عتينا.
4: ايوه.
1: تأخر اليوم البروفيسور.
4: يونس، اسمه يونس وبزيادة.
1: والله يومنا فاجأني يونس، صار شأنه عيل كتير، ناقشت معه، الناس كلها مصدقته وبتحترمه وبتعيط له بروفيسور.
4: كل الناس لازم تصدقه إلا أنت، من ورا مين صار بروفيسور؟ أنت اللي عملته.
1: بس عم نستفيد منيح من وراه.
4: هو عم يستفيد من وراك، لو منك هو ماشي.
1: معك حق، بس أنا أكثر من هيك ما فيي بين، وإلا بنفضح وبخسر وظيفتي.
4: إيه بس لازم تدقل له على الجامعة شو 20% قليل.
1: كتر خير الله وكي يومنا بالقليلة عم بيع الحين على حجته، صار لهم سنين مع سنين بقلب هالعود.
4: لا بعد ناقص أنت تلحن وهو يبيعون، مش حلو الاستغلال. أنت صاحب الفكرة اللي بتجيب له أخبار، وهو صاحب الشهرة اللي بتجيب له مقل.
1: وطي صوتك وطي صوتك وطي صوتك وصي الفرح. صباحو أهلا بالمدير. شو؟ كيف البرنامج اليوم؟
5: اليوم نهار حافل، عندنا كذا موعد ومقابلة مع مجلة جوقة، جايين ياخذوا مذكرات للبروفيسور.
1: ليش بيع مذكراته؟
5: $50,000 بعينيهم حق حصر لهم بس.
4: تفضلت؟
5: وفي فوق الـ50 ايميل لازم نجاوب عليهم اليوم.
1: حتى نربح وقت، أنا مجاوب عليهم.
5: لا، بجاوب عليهم البروفيسور، هن طالبينه وإله.
1: وكفرح ما أنا اللي عم جيب الأخبار.
5: بعرف، بس في مزايطنا بدها.
1: فرح، أنا عيسى، أنا صاحب الفكرة ومنبع الأسرار.
5: عراسي، بس هلا البروفيسور مش كتير عيسك بقى، الناس عم تصدقوا بلاش مينتك.
4: شو هالحكي هيدا؟
5: شو ما قال لهم عم يبصموا له، أكثر الأحيان عم تنغش معه، كيف؟ ما بعرف.
4: بعده عايزنا ما أحلى.
5: بظنش.
4: شفت؟ قلت لك رح يجي يوم يكبوك برا، أصلا بلش يزحطوك شوي شوي.
5: ولا ممكن، يونس ما بيعملها. عرفت بالمظاهرة اللي صارت اليوم؟
1: أي مظاهرة؟
5: ألوف من البشر احتجت قدام مسألة أبواق، بحيث البيات انتقدوا للبروفيسور بالعدد الأخير، فاضطر مدير التحرير يطلع ويعتذر قدام كل الناس، ويحط صحيح بالعدد جديد.
1: يا عمي هالبروفيسور خاضت الارض.
4: مبسوط؟
5: خاضت الارض وبس، برنامجه الاول على التلفزيون، ما عم نلاحق اتصالات، ايميلات بالالوف، ولكن موعد مش حتى اكثر ما بنستقبل.
1: يا عمي هالبروفيسور خاضت الارض.
4: مبسوط؟
1: طيب اي ساعه جاي المجله؟
5: ربع ساعه زمان.
1: منشان هيك قالنا في اجتماع ضروري، ترى بده ايانا نكون حده بمذكراته. شفتي شو وفي وقلبه طيب؟
4: انت قلبك طيب.
5: الو، اي مدام، اهلا. البروفيسور منه هون، شو بتريدي؟ بس صوت هالمفاصل. ايه بيقول لك رح يمشي الحال، بس دفي حيلك منيح واشربي قصعين. اهلين.
1: وكفرح، هاي وصفه البروفيسور؟
5: هاي وصفتي انا، شو بدي لاحق؟ هاي لاحق ده معطر.
1: والمصداقيه يا فرح،
5: شو فاهمك بالبروفيسيوناليزم؟
1: مش
5: بالبروفيسيوناليزم. هات لنشيل الفيش احسن ما نطولش اليوم.
6: بونجور، كيف كل يوم؟
7: اهلا.
6: ولو مرت البروفيسور وصلت وبعدكم قاعدين وخوف اذا بتريدوا.
7: بحياه الله.
6: عم بمزح، عم بتمرن فيكن، عم باخد دروس بالفوقية بمعهد فوكيست، كتير مبسوطة وعم بستفيد.
4: واضي.
6: وينو يونس؟
1: والله نحن بدنا نسألك وينو يونس؟
6: ما شفته من امبارح، هو كان عنده سهرة بأوتيل تيفنيسيا وأنا كنت سهرتي بالبيبرو. بتعرفوا نحن صرنا حالة اجتماعية مهمة، بدنا نلبي كل الدعوات.
4: يا عيني،
6: عينكم تشوفوني امبارح أول ما فت على السهرة، كلهم يتطلعوا فيي ويتوشوشوا عني، والمصورين يصوروني والعالم يهنوني. في واحد قال لي ورقكم الرجل عظيم امرأة
5: تدفعه إلى الهاوية.
6: أصلا نجوميتي غطت على يونس، كلهم صاروا يقولوا هيدا جوز مرت البروفيسور.
4: الله يشفعك.
6: شكلي منيح كرمال المقابلة. ميرسي. بعرف.

0: بروفوزيت هب.
1: انصرف، استرح شباب. انا قلت استرح شباب، استرح صبايا. جاهزين المقابله
2: يونس؟ احنا معاك المقابله.
1: انت لا، بس رح اجيب سيرتك رمزيا.
2: شفتك.
1: شو عندنا موعد لليوم يا فرح؟
2: في اربع موعد. اول واحد مع صحافي مش المذكرات، الثاني مع شاب اسمه الفونس بده يعرف عن مستقبله العاطفي، وفي موعد مع ابو الاوادي بشجع شيف الهوادج. عايزك ضروري
1: بزياده لليوم. نقول بقى لي موعد لبكره.
2: في اتصالات وايميلات
1: مجاوب على البعض منها بانتصار الصحافي.
2: مدام سالم عم تسال عن ابنها اذا بلاقي وظيفه.
3: الا بلاقي اذا فتش.
4: هلو.
3: هيك واضح، بلاقي اذا فتش.
2: مدام كامل عم تسأل عن صحة ابن زوزو.
3: إلا صحته منيحة إذا توقع.
4: حلو.
3: واضح صحته منيحة إذا توقع.
2: مش طويل، عم يسأل عن وجع ظهره.
3: إنه عنده خرز التاني من العين، والفكرة التالتة ضربة على البنكرياس، ينام على الواقف ويشرب زي زفون.
2: مدام نمر عم تسأل، صار له شهر نايمة على الواقف مثل ما قلت لها، صار فيها تنام على النايم يا ترى؟
3: إلا صار فيها إذا فيها.
4: حلو.
3: وتشرب زي زفون.
2: مدام عادل عم تسأل عن علامات ابنها.
1: إلا إذا درس بينجح.
4: حلو.
3: ويشرب زي زفون.
2: دومازيل لورا عم تسأل عن خطيبة بالسويد.
3: إلا ما في خطر علي لأن عم يشرب زي زفون.
2: وعندك بس يدرهش عم يسأل عن وضع شغله.
3: إلو أنا شايف غامي صودا فوق راسي يمر علي جبهة الجبر كيف بكون بيضت. ويشرب زي زفون.
2: مدام أصمت عم تسأل عن وجع راسها.
3: إلا ألف مبروك، وجع الراس دليل إنه في راس، ما في شي بيخوف وخلت تشرب
4: زي زفون.
1: لا كينا، إذا بتريدوا صحة العيلة مش لعبة بلا مسح بالموضوع.
2: يونس
1: بروفيسور.
2: مدام ريشا
1: اليوم فرحة تعبت، نقلهم كله لبكرة.
2: يونس دخلك شو قصة زي زفون؟
1: ماشي ماضي كونترا مع شركة زي زفون، بيطلع لي بورسنتاج محرز على البيع.
5: تفضل.
3: هاي شريك، كيف كانت سهرتك امبارح؟
5: عطلة جدا، كلها بالفرنساوي ما فهمت شي. وانت كيف كانت سهرتك شريك؟
3: عطلي جدا، كلها بالعربي وما فهمت شي.
5: فهمت عليك.
2: يونس بدي احكي معك موضوع.
1: بعدين عيسى، بعدين بدي اتهيئ للمقابله، في مذكراتي بالدق ولازم ذكرتي تكون جاهزه.
5: شرب زي زفون.
2: مين اجا؟
1: هيدا الصحافي.
5: لا هيدا زبون المحل.
2: مين؟
5: سلمى سليمي.
2: ما غيرها تبع الكشف؟
5: ايوه.
2: اعال مكسبه زبوني الها.
1: لا ليش بلادي؟
2: ما تتكبر عني يا يونس، الله رزقك ما تبطر، البطر بدايه الطفر.
1: صحيح، شو فينا نكسب عالم نحن ربحانين؟
5: مزبوط.
1: مين هيدي؟
2: هيدي بيتها بشارع السلاحف، بيا مريض، اما مع سكري وخيم سافر، ومهروم بواحد اسمه فراس بيدرب تنس.
5: شفت انا بعدك عايزه؟
2: اذا بدك شيء مثل العاده انا مخبى هون. جود لك يونس.
5: انا وين بتخبى؟
2: على تدخيتي.
5: انا ادل حرم البروفيسور.
4: عدت تخيطي.
5: اوكي الشريوة بك سهرني الليلة باي مطعم.
1: عدت تخيطي.
5: ارجو للعالم انك بطلت عيزن واختزي الحياة يا سيرم فلسفة. معاك
3: تخيطي.
5: بونجور.
1: اهلا بونجورين.
5: حضرتك بتبيعه؟
1: كنت وبعدني.
5: كيف
1: ما بتعرفيني؟
5: صراحة لا.
1: انا يونس كشف المستور، مش حضرتيني على التلفزيون؟
5: ما بحضر تلفزيون. حضرتك بتمثل؟
1: هيك شيء. انا بقرا بالاجر.
5: اصلا انا ما بصدق هالقصص.
1: ما تحديني، انا بعرف اخباري.
5: شو هالخرافات؟
1: ما تتحديني لينفعوا الندموا.
5: هات لنشوف، فرجينا براعتك يا بروفيسور.
1: انا بعرف اسمك.
5: والله
1: انت اسمك سلمى.
5: بتكون تعرفني من قبل.
1: بعرف اسرارك.
5: ما عندي اسرار.
1: ما حدا ما عنده اسرار.
2: انا عم بيّن.
1: بيّن كيف صار.
2: برافو
1: برافو. مش منيح؟
2: فيه.
1: مش إلك إلا.
5: نعم.
1: مش إلك إله للوالد، كيف صار؟ مش منيح؟
5: عم بيرجع لورا.
1: إن شاء الله يقدم لقدام ليتحسن الوضع.
5: الله يسمع منك، بس كيف عرفت إنه مريض؟
1: قلت لك أنا بقرا بالإجر، علم قراءة الإجر علم قائم بحد ذاته.
5: أول مرة بسمع فيها.
1: أعطيني إجرك. أنت عندك خي مسافر وعمره 38.
5: صح. بس وين؟
1: بس وين؟ سؤال حلو، بس وين؟ بتعيد السؤال على العيلة بدي عزبك المعروف.
5: بس وين؟
1: بس وين؟ الخطوط مش واضحين، وينك مخبى يا أزعر؟ واحد واحد واحد.
5: عم بتكتكني.
1: روق اتحمل شوي زكزكي تكن الإناء، هو بالحقيقة مسافر
2: من كندا.
1: كندا.
5: عم تحكيني؟
1: لا عم بحكي الريح الشمالية، بس يبدو انه الريح الشمالية صوتها واطي، يا ريت بتعليه.
4: كندا.
1: كندا. الريح الشمالية جنوبية شرقية غربية، انا وانت وريحه بس.
5: فظيع انت من السدى.
1: هيدا المطلوب.
5: خي منيح.
1: خيك بخير.
5: وينه هلا؟
1: ايه عم ياخد دوش تحت الدوش وتروق منقوش ورايح بالبتوموش على شغله بيحشوش.
5: يحشوش؟
1: يحشوش الكندية.
5: يس مظبوط، هو مثل هلا ببلش دوامه.
1: سامعة يا ريح شمالية، هيدي عرفتها بلا جميلتك.
2: أمي
1: كيف هالضغط معها؟
2: سكري
1: وسكري. سكري وليه يقصف عمره؟
5: عالي
1: رح يوطى.
5: عن جد؟
1: تنتبه على الخرز الثاني بالعمود، الفقرة الثالثة ضربة على البنكرياس مما رح يسبب لها سكفيسيون.
5: شو هيدا؟
1: هيدا مرض جديد واصل على السوق، ولو مش سامع بالسكفيسيون.
5: الو دواء؟
1: أرجوك أنا ماني طبيب، بس بقدر أنصحها تشرب زي زفون.
5: لك كيف تعرف كل هالأخبار؟ طيب بتعرف شو اسمه خطيبة؟
1: مش خاط بدخليك، أنا قالوا لي مغرومة بس، يا عيسى يا ريحاء يا ريح.
5: مالي زمان خاطبة ثلاث أشهر.
2: هيدي فتتني.
1: ثلاث أشهر كثير، أنا خطبت شهر وحسيتها كثير، وبس جوزت قلت يا ريت بعدني خاطب.
5: شو؟
1: مضبي يا ريح الشرقية.
5: سمعت لي شو اسمه خطيبة؟
1: خطيبك شاب حلو.
5: تيكس بس أنت بتقلي شو اسمه ساعتها بوصل لك بالعشرة.
1: اسمه ساعديني يا ريح شمالية، عليك الأمان، ما حدا إيش لك غيري. هو بالحقيقة اسمه
5: بيكشي.
1: عقل.
5: مظبوط، ببلش بحرف الف. رح ساعدك، آخر حرف سين.
1: في وسين، في وسين. أرجو إنه ما يكون اسمه من حرفين. في وسين.
5: هاي سلمى كيفه في راس؟
1: كيفه في راس؟
5: مظبوط منيح. طب شو بيشتغل؟
1: بيشتغل بيشتغل بال على شو؟ بال على شو؟ بال على شو؟ على
3: بنفذ سجاج.
5: كيف
3: التنس معه؟ شوف
5: يوم التنس.
3: شوف يوم التنس بس انتبه على الخرز الثاني بالعمود فكرة الثالثة ضربة على البنكرياس مما رح يسبب له التيرفيسيان وحش تقطع يا رياح الغربية ده نحينا.
5: طيب تعرف شو اسمه خير كبير لخطيبة؟
3: عماد.
5: خيو الثاني
3: جهاد.
5: والثالث
3: فؤاد.
5: طب امه
3: جميلة
5: وبيو.
3: نمر
5: شي من هلا
3: سبعة
5: سبعة
3: سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة
5: بصير
3: بعد فيه
5: انت لازم تعرف كم ولد هني
3: خمس
5: وخطو
3: شو بك تعدي سليلي كلها
5: تصدي يا عدة طب رح نتجوز انا وفراس
3: ما بنصحكم بس رح تتجاوزوا
5: يعني هو عن جد بحبني
3: بموت فيكي
5: انت بتعقي موه انا بموت فيك موه هو رح خوني بحياتي
3: انتبهي بعد موسي بالصفي عم تخوني
5: هدى حلواني تنخبني الحلوة
3: ما بدك سكربيني بيطلع لك سكربيني اوف $100 يا جماعة
4: عظيم
3: ممكن أخذوا حصصكم 10 × 10 × 10
5: وأنا
3: أنت السبعين
5: طب يا ريح الغربية
3: شرقية
2: شرقية غربية مش مهم مهم نضبك أنت فتح بينا
5: ما سمعتوا شو قال
0: 10 × 10 × 10 × 70 شو هالعدل أنت لقنتوا كل شيء هو أخذ كل شيء ليك عيسى إذا ما رح طالب بحقك خليني طالب لك أنا
2: يه شو ما بعرف أحكي
0: هيك الهيئة خلصني أحكيه لان مصيره معلق فيك اذا تركته بتقطعه
2: لك يا يمنى الزلمه مش بحال جميلتي الناس عم بتصدقوا لو شو ما ترشق
0: ايه بس الله كبير مش برهنت له انه ما في يستغني عنك قل له يا بزيد لك نسبه كبيره او بتفضحه
2: وبفضح حالي
0: تعرف شو هدده يا بيعطيك حقك يا بتعطي المعلومات للبيت منافسه الوحيد ويوقف على اجريه فكان بطل
2: يا يمنى القصه كبيره
0: اذا ما اعطاك حقك حقك تكبرها دق الحديد هو وحامي حش يطلع لك من الجبل انه بكفي غشمني
2: يونس مش عاطل بس مش فضيله
0: شو بك ملبك عيسى انت اللي وصلته لهون انت اللي حطيت له الفكره براسه كنت انت اللي مسيطر عليه بس مش حلو انقلبت ادوار وسيطر عليك ليه
2: صراحه معك حق بس ما بعرف كيف صار له سطو علي عيونه بخوفوني مثل كانه عن جد بيعرف المستقبل ويمكن بيعرف النوايا كمان
0: عيسى وعاه هلا بعدك عم تلقنه
2: ناس ناس بخلوك تصدقي ماشيين وراه مثل الغنم بيعبدوا عبادي وقح دخولي عقلاتي والاضرب من هيك عم تزبط معه
0: عم تنوش عم بتسائب وكذب تقعد تاني ما ظبطت وطلعت فالسو بس الناس تحكي باللي ظبطوا
2: شفت كيف؟
0: هدي عن زكيك
2: خلص لعيونك هلا بدي احكي معه
0: ضروري حش ست قدر رفعت لي من خيرة مش يا فرح ما بقيت هدى عن المدير علينا
2: يونس وين كنت؟
1: كنت عم فضي الزيزفون
2: يونس؟
6: يونس
3: بدك زوجي
2: شو عرفك؟
3: ولو يا عيسى نسيت اني بقرا طالع والنازل
2: شفتي؟
0: انه اذا في مجال نزيد النسبة تبعنا؟
3: قريبا جدا رح تحصل على زودي شرط تشرب زيزفون
2: كتر خيرك حولك عنا زيزفون بالبيت
0: الله يسعدني عليك عم يتمسخرنا
2: طيب وكيف عرف انه بدنا زودي؟
0: صعبة هي على اساس بكون سمعنا من جوا
2: وصل الصحفي من مجلة جوقة
6: صباح الخير يا صباح الخير
3: صباح النور يا صباح النور
6: مرحبا
3: يا هلا
6: بروفيسور كيفك؟
3: الحمد لله انا منيح انت كيفك؟
6: انا بدي اسألك انا كيفني؟
3: إيه ممتاز ومستقبلك عظيم
6: بالصحافي؟
3: لا
6: دعيك وسيم وسوم من مجلة الجوقة
3: دعيك يونس يانوس من دريا الفوقة
6: ممتاز ممتوز لذيذ لذوز عزيز عدود
3: تفضل بليز بلوز اجلوس
2: بتشرب شي
6: شو بتحب تضيفنا يا فنان يا مفنون
3: زي زفيد زي زفون
6: رهيب رهوب
3: بحب عرفك على ستاف تبعي وقفوا بستاف إذا بتريدوا حضرتوا فرح فروح يمنى يمون وعيسى عسعوس
6: شرفنا سكرتيرتك
0: الاسيستانت
6: مساعدك
2: المانجر
6: حضرتو
3: حضرتو الكل بالكل هو صديق صدوق
2: لحن وبغني وبمشي السير
6: نيالك
2: ما تشد ايدك
6: عن نيالك
2: لا عن جد شيل ايدك
6: استافك حلو
3: استافي من احلى استافات الموجوده بستوفي كلها تبع المساتيف المستفين اذا بتريد ستاف تفضلوا
6: خلينا نباشر بالشغل انا بحب الدقه بالمواعيد وما بحب ضيع لك وقتك يا صديق يا صدوق
3: مبين عليك دقيق دقوق
6: بالاول ليش اخترت مجلتنا لتخصها وتشرفها بمذكراتك يا صاحب الذوق الرفيع الرفوع
3: صراحة دفعوا لي أكتر من غيرهم صاحب مجلتكم دفيع دفوع
6: جواد صريح صروح يونس كاشف المستور مينك وينك ليشك الديشك
3: شو عم تاخد قياسات ولخيش ومينك وينك ليشك الديشك
6: بما معناه لوين لمين لكي
3: فرقت هلأ قول من الأول هيك يا رجل شوف
1: لايك هون هونيك فوق
6: الله الله جواب واضح
3: أخي أنا زلمي واضح هون هونيك فوق
6: جواب رائع
3: ببنك تسجل
6: عم سجل هيدا الزر كابس مكبوس بعدين ما تحت الهمي أنا ذاكرتي ما شاء الله ببلع الأفكار
3: بين عليك بليع بلوع
6: يونس طفولتك نشأتك مراهقتك كيفن
1: الحمد لله منيح، انتو كيفكم؟ الاهل منيح تبطلوا.
6: الا الا ثقافي ثقافي كلتور.
1: ما في انا بالكلتور كتير، ما في بالكلتور كتير، ما في بالكلتور كتير، ما في.
6: شكل زهرة بصنع اي سيدي بعلم قراءة الطالع، كيف مين لوين؟
1: شوف هو لك هو حقيقة هو
3: بشكل عام.
6: يا سلام يا سلام، وضوح.
3: ما في انا زلمي واضح
6: وضوح.
3: يا عين عليك
6: يونس،
3: هاي شباك
6: وقفت قدام المراجي، شو بتقول لحالك؟
3: البلي تسترك سطر.
6: هيك بتقول لحالك؟
3: عالسؤال بلي تسترك سطر عالسؤال.
6: كتار عم يسألوا كيف فيك تشوف او تقرا المستقبل، هل هي موهبه قدره ام علم؟
3: هي ما خصك صراحه، هيدا سر المصلحه.
6: صحيح صاروخ،
3: وانت هرق مهروق وارجو نضل باطار المذكرات.
6: شو اللي مخليك باقي بمحل الاحذيه اللي كنت تعمل فيه؟ هل هو وفى دفى ام جفى؟
3: هو كفى. اسئله سخيفه يا خي، هذا المحل بدر تخير علي، كشفت موهبتي بقراءة الإجر أنا ومقيس إصرام للناس وبقيت فيه وفاء مني إلو.
6: يعني وفاء
3: يا خي كفى.
6: هيدي صور عائلية؟
1: إيه نعم، هيدي أرشيفي، خدهم بس ردهم
6: حلوين للنشر. طبعا هيدي العيلة.
1: إيه نعم، هيدا الوالد والوالدة.
6: أي هو الوالد وأي هي الوالدة؟
1: شو سؤالك حبيبي؟
6: أي هو الوالد وأي هي الوالدة؟
1: أي هو بشوارب وأي هي بلا شوارب؟
6: المشوارب الوالد؟
1: لا الوالدي مشوارب. الوالد بالكله؟
3: ما كيف وصفوه بالمجلة هيدا؟ مين في بظهرك انت يا ابني مين؟
6: وانت وين؟
1: انا كنت بتاني اوضة الحايط على الحايط بروم افصورة هيك.
3: هيدا انا، هيدا انا يا ازعر، يا انا يا ازعر. شفت وينك؟ كنت عم بتنقوز على الوالد والوالدة.
6: هاودي مين؟
1: هاودي خالتي وخالاتي، عمتي وعماتي، جدي وجداتي، ست وستاتي، وجيراني وجيرانا.
6: وانت وين؟
1: انا كنت بالحمام، انحشرت بالصوره فت على الحمام. اصلا ما بساعي وين بدك تحطني؟
6: تحس حالك كنت؟
1: احترم حالك انت.
6: هيدي مين؟
1: هيدي صوره حماتي، حماتي شو بدك فيها؟ هيدا لهون، حماتي خليها معي، شو بدك فيها؟
6: بس حلو نشر صوره حماتك.
1: يا خيي شو بدك بهالشغله؟ بدك تبيع؟
6: بلا.
1: ما بدك ينفق العدد؟
6: بلا.
1: ما بدك تبيع؟
6: بلا.
1: ما بدك ينفق العدد؟
6: بلا.
1: ما بدك تبيع؟
6: بلا.
1: ما بدك ينفق العدد؟
6: بلا.
1: خلص ما بدك تبيع؟
6: بلا.
1: ما بدك ينفق العدد؟
6: بلا.
1: خلص شو بدك؟ ما بدك تبيع؟
6: بلا.
1: ما بدك ينفق العدد؟
6: بلا.
1: الصبح انا وياك الليل ما بدك تبيع؟
6: بلا.
1: ما بدك ينفق العدد؟
6: بلا.
1: ما بدك تبيع؟
6: بلا.
1: ما بدك ينفق العدد؟
6: بلا.
1: ما بدك تبيع؟
6: بلا.
1: ما بدك ينفق العدد؟
6: بلا.
1: شو بدك فيا؟ خليها معي، حي معي هون، شو بدك فيا؟ خلص شو؟ ما بدك تبيع؟
6: بلا.
1: ما بينفق العدد؟
6: بلا.
1: خلص اتركها معي، شو بدك فيا؟ حي معي هون.
6: ما بدك تبيع؟ بلا.
1: ما بدك ينفق العدد؟
6: بلا.
1: خلص خليها معي، خذ محل العائلة كلها مجموعة، تطلب فمي.
6: كل العائلة؟
1: كل العائلة.
6: وانت وين ما كنت؟
1: بلا، أنا كنت عم صورها، أنا مصورة هالصورة.
6: بدي في صورة إلك، ما في صورة إلك؟
1: في صورة الأشعة، وقت عملت صورة لصدري مشان دقت النافيس طلعت ستريس.
6: يوني
1: قلت لك ستريس.
6: كيف بلشت عندك الموهبة؟ هل هي فطرية، أكاديمية، انسيابية أم اكتسابية؟
1: هاي هي اخر وحده استفسخها فيي.
6: اكتسابيه؟
1: لا اللي قبلها.
6: انسيابيه؟
1: اللي قبلها.
6: اكاديميه؟
1: اللي قبلها.
6: فطريه؟
1: اللي قبلها.
6: خلصوا
3: خلصوا.
1: فاذا اللي بعده انا موهبتي استفسخيه مع شويه فطريه مسلوقين وعجنب بطاطا مقليه ودوق يا معلم.
6: ما شاء الله شو ملم.
1: كثير ملم، من انا وصغير بلشت مل، تصرت لم تصرت ملم.
6: زميلك
3: هي شو باك؟ شو باك اللي في بتكهرب؟ شو باك؟
1: رح تروحني بالقلب شو باك؟
6: عذرا
3: رح روح فيها شو باك؟
1: شوي شوي علي شو
3: باك؟
6: عفوا
3: بنكون ماشي مع حلينك شو باك؟ شو باك؟
1: سألني ايه شو باك تشو؟
3: شو باك؟
6: عفوا عفوا
1: ما بتكفي المقابلة؟
6: بلا.
1: ما بتبيع؟
6: بلا.
1: ما بتنفق العدد؟
6: بلا.
1: شو بك؟
6: عفوا
1: شوي شوي
6: زميلك.
1: ايوه
6: قارئ الطالع زميل البياتي بيقول عبر مجلة ابواق انك مهرطق.
1: ايه بس على اكاديمية، هو هرطقته فطرية، هو دخيل على الهرطقة.
6: بتسمي فنك هرطقة؟
1: شو يعني هرطقة اصلا؟
6: يعني جاي من هرطقة يهرطق ويتهرطق. هرطيك هرطوك
1: هرطيك هرطوك، هذا صاحبنا برج حمود عنده محل زياد.
6: بياتي استهرتك.
1: شو عمل بياتي؟
6: البياتي استهرتك.
1: استهرتني استهرتني البياتي استهرتني.
3: شو يعني استهرتني اصلا؟
6: هرتوك يعني كذاب؟
3: لا يا اخو الهرتو يا خيل بيتي بغار، شو بده فيي؟ كل واحد بيكون رزقته، هو ببيته وانا ببيتي، وما حدش فوت بيتنا احسن من خبر بيتنا عليها. انت صاير محكشون كبير، انت محكشون كبير.
6: محكشون شو يعني؟
1: جاي من محكشي ومحكش ويتمحكش. لا تتمحكش.
6: فينا نحكي عنك.
3: لا تتمحكش.
6: فينا نحكي عنك.
1: لا تتمحكش.
6: تسمح لي؟
1: تمحكش.
6: فينا نحكي عن حياتك العمليه؟ حياه انا بعرف انك نقلت كثير شغل، نقيل نقول.
3: كنت نقيل بالمدرسه، نقول بالشغل.
6: شو اشتغلت بايامك؟ نحن بنعرف انك ما بتستحي بتاريخك.
3: طبعا انا لو وصلت لهون حفرت بالصخر. انا ما تعلمت لما كان معي مصاري وما صار معي مصاري لاني ما تعلمت.
1: اول شغله اشتغلتها بحياتي كنت فرخ عند ميكانيسيه متعصب وحاطط صوره زعيم.
7: يا يونس ناول لي مفك ال 14.
1: نقلت على جراج تاني يا محلى الاولاني.
7: يا يونس ناول لي مفتاح 8.
6: ليش بهديك الايام كان في 8 و14؟
3: ايه بس بغير اسامي، كل فتره بغيروا عنوان القصمه. مره مسلم مسيحي، يميني يساري، 8 14، حكمي رياضي. تعددت الاسامي والقصمه وحده. لازم يخترعوا لنا فريقين تضلوا متفقين علينا او يختلفوا علينا. شفت كيف؟
6: هيدا قدرنا طائر الفينيق.
3: فز جيب لي الجفت على السريع. يلا على السريع. شو خصو هلا
6: طائر الفينيق؟
3: شو جايبه هلا شنطة القيام؟ عطر هيدا طائر الفينيق. كم مرة بده يموت يرجع يعيش طيطير بجانح واحد؟ لأنه ضروري يكون في جانح مكسور. ممنوع يقول فريقين ويمشوا على نفس الإيقاع، ساعتها البلد بحلق بالعيلة وما بيعودوا يقدروا يطلوا. مثل وضع البلد، جوانحي مكسرين، فنقلت من الجراج على صالون ستاتي.
5: هاي بدنا براشينج.
3: كل نهار تبحيش بشعر النسوان، والله يساعد بيشتغل تحت ايدين النسوان يا معلم.
5: يي ليه طالعين هيك؟
3: مدام
5: كثير منكسرين.
3: مدام
5: لو لوبيش يا
3: مدام
5: بوبيس.
3: مدام
5: يا انا شكلي هيك؟
3: انت اضرب من هيك.
5: جيسكار جي جي تعا شوف شغيلك.
7: لحظة لحظة لحظة شو في؟
5: عمي جاوبنا؟
7: عم بتجاوب مدام سيلاتي ومدام خريلاتي ولا؟ طلع لبرا وحش فل.
5: برافو جيسكار.
3: ثانكس. فليت من عنده ومقرر ما بدي اشتغل عند حدا، حولت سيارتي لتاكسي واشتريت نمرة حمراء.
7: تاكسي!
3: هي انا سيد نفسي، على القليل في ضمان صحي، بس ما كنت عارف اني رح اوصل هالقد للضمان، طلعت بصحتي، شغلي بتعصيب بتعصيب وبهدلي على الطرقات.
7: على صديقو؟
3: مش واصل.
7: لوين واصل؟
3: على البربير.
7: بربير؟
3: مش واصل.
7: لوين واصل؟
3: شو مبين بارك بالدور انت عيسى؟ خلص خلص لك المشهد.
7: اه والله
3: هي انت عجبتك القصه يا عيسى؟
7: اعوذ بالله يا خيي
3: حيالك العسعس. شد حيلك يا عيسى. شد حيلك يا كارلوس.
7: بربير؟
3: ايوه.
5: البترول؟
3: 2000 2000 2000 2000
5: طيب 1000
3: طيب 1000. كل نهار صميت بدل وشريعه مع زبونات.
7: والسواقه ببلدنا مثلنا كله مأخر، كله بده يوصل قبل الكل وما حدا بيوصل على الوقت. ولك زيح يا جيب.
3: طلع راكب نزل راكب لحد ما طلعت معي بنت بتاخذ العقل.
5: هيدي انا.
3: اول ما شفنا بعضنا دبنا ببعض.
5: انت دبت قبلي، انا طولت لدبت كذب الفي.
3: ضربت فريم بارضي.
7: ممنوع الوقفه هون يا حبوب.
3: لوين وزين؟
5: وين ما بدك.
3: تفضلي
7: امشي يا حبيبي.
3: مشينا وبعدنا مشين لهلا. بالاول تبلكمت شوي وجمت فر جامدي.
7: تحرك يا فريم.
3: بدي اقرب صوبه ومستحي.
7: قرب خلصني.
3: انا غير فيتاس وهي تضحك. انا غير فيتاس وهي تضحك. انا غير فيتاس وهي تضحك. تاني مشوار صارت هي تغير فيتاس وانا اضحك. عاشر مشوار وقع الغرام، تحمست وقررت اتجوز.
7: وقف يا حمار.
3: معك حق، يا ريت حدا نصحني وقال لي وقف
7: يا حمار.
5: يونس
3: انا عارف الجيزه صعبه هيك.
5: عينك تشوفيني فستان الابيض شو كنت طالعه حلوه، كانت فرحه كبيره.
3: واخر فرحه
6: هيدا اجمل نهار بحياه العروس، مشان هيك بتلبس ابيض
3: ومشان هيك العريس بيلبس اسود. صرت بتشتغل دوبل يا معلم، خصوص انه بعد سنه صار بطنه قدامها.
5: شبه اللي معك صبي. عارف
3: جبنا اول بنت نورا.
5: تقبرني صار صبي.
3: تقبرني صار صبي.
5: سكتي صار عندها بوي فريند بس بيا مش عارف.
1: ما في اعقل منها، من البيت للمدرسه من المدرسه للبيت.
5: كل يوم بتروح لعنده. ايه انا اوبن مايند.
3: ماكسيمو بتروح تدرس عند رفقاتها البنات واما بتوصلها
5: لعنده. بتقعد لها شي ساعتين ثلاثه عنده.
1: ساعتين ثلاثه وبترجع على البيت تلفيني من الدرس. يا حرام يا خيي، انا واعي على تربيه اولادي، بدك تنتبه لهم بالايام يا خويي.
2: وانا عملت تربيه
1: بعد سنه حبيت عن جديد.
5: شو الحلايه معك صبي؟ بعرف
1: جبنا تاني بنت ميرا.
5: ميرا تقبرني، ما معها خبر شي مثل بيا.
1: ميرا تقبرني، ذهنها غليظ مثل امها. قبل ما بيجي انا بج موتور سيارتي، ثلاث اشهر ما معي صلح، توظفنا هون بس ما بكفي. انت بتعرف انه مدامتي صوتها حلو؟
2: صحيح.
5: بتحب سمعت شي؟
2: لا
1: عكتر الهموم نسيت اني فنان وضاع الفن بين الكمبيالات. بس ليش ما بشيله من بيناته وبرجع بشتغل؟ انا بدق ومرتي بتغني ديو
5: اديل ويونس.
1: يونس واديل
5: ليديز فيرست.
1: هاي بالانجليزي، بالعربي انا الرجال هون.
4: رجال
1: خلت تتربى وبلشنا يا معلم شغل بالمطعم. هي تغني وانا عصيبه، وهي تغني وانا عبي، وهي تغني وانا انبح، وهي تغني وانا عصيبه. وهالشامباني عم تفتل فاروسنا وعم يفتل حوالينا البطر، ونحن عايشين بالطفر يا
4: طفر.
7: بيت شامبين من فرح لسبين،
4: دوتا دوتا دوتا دوتا
7: بيت شامبين من عيسى ليمنى،
4: دوتا دوتا دوتا دوتا
7: عمره.
1: كله كرمال يقولوا له اسمه على الميكرو ويدوله في التاش، تدوله وجهه 20 ثانية، 2000 دولار حق 20 ثانية، نحن بنفلح 8 ساعات ب 400 دولار، عقد ناس عم تتفتح مع القناني، وعلى اللي عم تنسكب بالكاسات، والجو واصل للجو، ليلة عيد البطل العالمي، مباراة بالتفتيح والتفشيخ. أهلا وسهلا فيكم بمتحف البطل الوطني. بنكفي بكرة إذا بدك، تعبت اليوم.
6: مذكراتك مثيرة، بكرة رح نحكي عن طفولتك.
1: الولد اللي بدك تعرف عنه يحوق قدامك، بعده عم يجرب يخترع العيب ليمرق الوقت.
6: بعيدا عن الاحتراف، فيك تقلي شو ممكن يصير معي بالمستقبل؟
1: لك حبيبي قريبا جدا رح تنشحط من مكان ما.
6: من وين؟
1: شفت كيف؟ طلع لبرا، بكفي اليوم لبرا يلا.
6: زعطت زبطت معه، عبقري رؤيوي فظيع فضوح.
5: بدك شي شاري؟ أنا رايحة.
1: لوين رايحة؟
5: عند الماما، اخذت لها معي شوية غراض. شوفك عشية مطول.
1: ليت مواعيد وبلحقي.
5: إنه شي ساعة يعني؟
1: ماكسيموم.
5: أوكي.
1: أديل أنا بحبك.
5: وأنا كمان.
7: يونس بدي أحكي معك شوي إذا بتريد.
1: بعدين عيسى بعدين، عندي مواعيد.
5: قلت لك رح يجي يوم ما بقى يرد عليك.
7: يونس هلا بدي أحكيك.
6: بروفيسور دخيلك وصل أبو العويدي مع شبابه ومصر هلا يفوت لعندك.
1: شو بده هيدا؟
6: قال بدي يعمل معك اتفاق، هو بدي لك على السيارة المسروعة، أنت بدي للمسروعة سيارته وبتتقاسم الأرباح. بلا مزبون يفهم مشوار لعنده.
1: ما الحكي البلا طعمة هيدا؟
7: هودي جماعة السيارات دخيلتهم خذوني من هون.
5: عيسى ولو أنت فزعان منهم.
7: أنا اللي لازم أفزع منهم، هودي ما فينا لأي مرة رح يصير فينا.

0: الرمزيين.
1: يا هلا يا هلا بالشباب يا هلا.
2: كيفك يا بروفيسور؟
1: لهلا منيح.
2: باختصار شديد، نحن قاطعين مسافة طويلة لنعمل نحن وياك دال.
3: شو؟
2: دال يعني اتفاقية، ولو ما بتعرفش يعني دال، وين سكافتك الانفدائية؟
1: نسيت على الكومودينا.
2: انت الناس غبية بتقصدك لتعرف عن قاتل، وطبعا في ناس تقصدك لتعرف عن مسروقتها وين، فنحن مندلك على السيارات المسروقة، حاسس نحن قصصنا الشو.
1: السيارات
2: المسروقة! بقول لك ينزل جيبها عن طريق فلان من سلوب الفليتاني.
1: كتر ألف خيركم.
2: والمفتاح بقلبها.
3: كمان.
2: والبنزين علينا.
3: كمان.
2: بنعبي لي اياها لما تقطع على الطريق، حرام في ضمير بالدق، بدك أحسن لك خدمة؟
1: شو بدهم أحسن من هيك سيرفيس؟
2: دليفري! بنوصل له اياها نحن، بدل ما يدفع مشوار لعنا وعرض حر الخطر.
1: وعرضتكم أنتم كمان.
2: مشوار! نحن والخطر ولاد العم.
1: والله لازم يعني
2: انت هيك بتعمل حالك فهمانه وبتدله عليها. نتعصب من اتعاب نحن وياك. 2000 دولار
1: يا بلاش.
2: 1500 لنا
1: طبعا،
2: و300 لك
1: بزياده على رقبتي، بس بعد في 200
2: اتفق. 200 دولار اتفق. نحن تحت القانون وبنشتغل جالس.
1: ايوه. وين المواطنين تيجي تاخذ دروس بالمواطنيه؟ وين
2: اسعارنا جايه؟ مش نحرق اسعار السوق، مش ملتزمين باسعار النقابه. نحن علينا السيارات الكبيره والفتاس، هيدا فرعنا الاساسي. في عندنا فرع ثاني.
1: الف مبروك.
2: فرع السيارات الصغيره الاوتوماتيك، يعني السيارات النسوانيه. اذا مدامتك سرقت سيارتها لا سمح الله، ما الا الا فرعنا التالت، فرع الستات.

0: زين نستري حرمه.
1: لك يا فرح شو عم تعمل بيناتهم؟
2: مين فرح؟
0: شو اتفقنا؟
1: على العمياني بتحب نمضي كونترا دفع على الحساب مثلا؟
0: نحن كلمتنا كونترا والدفع على الحساب وصلت، سيارتك صارت عنا. جاو بايمن اول مشروع ما بدي لك اياها على الطريق تحتها والمفتاح بقلبها.
3: بس البنزين علي هالمرة، البنزين
0: خلاص. هيدا كارتي على يرعمي صورتي والويب سايت تبعي www.rouharasha.com. شعارنا تجي لعنا مشروع ترجع من عنا مطروح.
3: ايوه هيدا كارتي انا كمان اذا بتحب www.3w.3w.4w.w. اش بلاش فلاش حلاش اتيحو اطقشت قلبي دوت كوم. شعارنا مثل ما بتجي لعنا بتروح.
2: ايوه
0: افتتاحيه مبارك يا شباب، بخاطرك يا ابن العم.
1: الله معك كوزان، الله معكم كوزين.
2: الحمد لله على السلامه معلم.
1: عنا مزهر،
2: عنا سايزفون.
1: قلت لك مزهر.
2: فلو
1: فلو
0: يونس اسمعني شوي اذا بتريد.
1: بعدين عيسى بعدين.
0: هلا يونس خلصنا بقى طفى هالكاين وصار لازم احكي. صار لي من اول تمثيليه ساكت، خلصنا بقى. انا بدي حقي.
1: حقك بشو؟
0: مثلي مثلك، انا صاحب الفكره وانا اللي بجيب الاخبار. ما بيصير 10% قليل، ولو حسبني موظف بالحقني زودي. هيدا اجحاف، هيدا هيدا ظلم، هيدا هيدا
3: شو؟ قهر.
0: هيدا قهر. هيدا
1: قد ايه بدك؟
0: 50%، النص بالنص.
1: كثير.
0: انا شريكك.
1: اذا فت على الحبس بتفوت معي؟
0: لا ليش بدي فوت معك؟
1: لانه يوم ما بدي انفضح. ما في كذبه بتكفي للاخر. انا بالويز هوت مخفي، اسمع مني خليك مخفي وتركني عم بقبض حق الفضيحه. سلا
2: اقولك هيك؟
1: طبعا
3: عيسى.
0: ايه
1: اذا ما قلت لك رح تروح عند البياتي. اذا بدك بيع الخبز والملح روح عند البياتي يا عيسى.
0: يونس انا انا
3: عيسى
0: يا خيي معك حق، بس هيدي يمنى عم تلعب لي براسي.
3: عيسى
0: يمنى ولا كلمه. اصمتي. لما الرجال بيحكوا مع بعض والنسوان بيقعدوا على جنب، روح على البيت على البيت على البيت. وليه كيف
1: ولك رجال؟
0: خلا تتربى يونس. شو بدك انا بامرك؟ انا معك للعظم. انت نابغه يونس، موهبتك خارقه. ليك فيك تقول لي شو بده يصير معي؟
1: الحق يمنع على السريع قبل ما تخرب لنا بيتنا. يلا
0: ميرسي. وليه؟
1: هو اخترع الكذبة وهو صدقها. يا ويلي شو عنا منك يا عيسى.
2: وصل الفلاني بيك، تفضل معاليك.
4: علي الامان.
2: عليك الامان بروفيسور، وصل معاليك.
1: يا هلا بالفلاني بيك.
4: يا هلا فيك صراحة. عجيلة عندك بسرية تامة تتنورني بخصوص الايام اللي جاي.
1: يا هلا بمعاليك، في معاليك خبرية، تفضل اذا بتريد.
4: طب مني كيف شايف لنا هالوضع اقليميا ومحليا؟ صراحة انا متخوف. الرئيس الكبير ما عم برد علي على التليفون. شو قولك؟ رح ياخدني على ليستا معه بالانتخابات اللي جاي، او برجع على تجارة الكتان؟
1: يصر له اصلا، بس انت كتر له.
4: يعني بطبن بالي او بنقل على الجهة التانية؟
1: شو فريني معك؟ مين ما اخذك معه وشي معه؟
4: طيب واشغال التاني؟
1: بطاطا الهم، ضربيتك مثل الليرة.
4: لا ما بدي اياها مثل الليرة، بدي اياها باليورو لتوفي.
1: مو فيي اكثر من هيك، اسم الله عليك.
4: بخصوص الجماعه الكبار بعدهم راضيين علينا؟
1: شو وضع ركيبك؟
4: بالوين؟
1: فاذا بعدهم راضيين
4: والرئيس بحبني
1: كتر له،
4: والشعب بحبني
3: كتر له،
4: ومرتي بتحبني
3: كتر له،
4: اكثر وحده عم كتر لها.
3: بدك تكتر لها من غير شيء.
4: وركيبي مركيبي بالوين؟
1: إيه لا يعطيك العيف، شو بك تلحق عمرتك وعلى الشعب؟ يا مرتك يا الشعب.
4: انا فضل الشعب بيحمل ما على لمين
1: للشعب.
4: ايه واخر ضربية شو؟
1: ما تفهم، اخر ضربية زابطة.
4: اذا فعلا زابطة لك اكرامية كبيرة.
1: ما بدي اكرامية، بدي منها خدمة.
4: مر.
1: في واحد من زلمك اسمه جلبوط.
4: شو بو مرهي؟
1: عمل معي ضرب وسخ من زمان، بدي يجي لهون ويعتذر مني.
4: هيدا ما بنقدر نزعله، بصيني في الرئيس الكبير، نقي غيره.
1: بدي يقله
4: ولا ممكن؟ هيدا قوي
1: اقوى منك، وانه زلمتك.
4: انا زلمت الكبير، ما في يزعله.
1: وعشو عامل حالك زعيم لكان؟ فين زلمك تتعدى على الناس بالطرقات وما فيك تعمل معه شيء؟
4: هودي بيحموني.
1: ونحن مين بيحمينا؟
4: ما ترفع صوتك بوجهي، ما بحيلك تحكي معي هيك. انت شافت بصار لا راح ولا اجا.
1: فشرت انا بالاساس فنان، من ورا سياسه امثالك سكرت بوجهي ورحت على التبصير. انت اصلا شو جاي تعمل عندي؟
4: انا جاي لعندك لريح بالي، مش لسم بدني وانزل.
1: ما انت عم تنزل على الانتخابات، شو بدك نزلي اكثر من هيك؟
4: فتكبر بكلام انت مش قده، واذا فنان ما بيحق لك تهاجمني. انا الفلاني.
1: انت ماشي، نحن اللي بنعملك.
4: ما حدا ضربكم عيدكم.
1: الجوع بيضربك عيدك، بيضرب قلبك وكرامتك. منجبر نطلعك ممنوع نعرف ننزلك.
4: فزين انتوا بتحملوني ليه ما بتحسبوني يا شاطرين؟
1: لأننا مش شاطرين، بندعي الشطارة، غرقانين بالتبعية، علقانين بحلبة الخوف مش عم نعرف نطلع منها.
4: بالنتيجة نحن بنمثلكم كما تكونوا يولى عليكم.
1: هات رقبتي فيها.
4: شفت كيف؟ بسكر على الموضوع، خليك بحالك يا فنان.
1: مش كل الناس مثل بعضها يا فلاني، أنا لو بدي موت من الجوع وبسمح لحالي أي حدا مثلك.
4: يسلك، هذا شرف إلك. فنان شو قدام السياسي؟ السياسي نصك إلا.
1: السياسي ماشي، بس تخلص مرحلته بتخلص حياتي. الفنان بس تخلص حياته بتبلش مرحلته قدامي.
4: ناس بيحترموا السياسي. بصيروا المعلق فيه، انتوا لقلوا المجرد تسلاقي.
1: نحن منقول عم نمثل والناس بيصدقونا، انتوا بتدعوا الحقيقة وما حدا بيصدقكم. نحن منبقى بالذاكرة، انتوا بتنكبوا بير النسيان وبتدوبوا مع الزمان. نحن منكتب بدنا نقوله وانتوا بكتبوا لكم اللي بكتبوه. مين كتب لك هالخطاب يا فلاني؟
4: نحن منصنع بطولات ومنكتب تواريخ.
1: انتوا بتصنعوا ويلات دمار وصريخ.
4: نحن منكتب مساير ومنرسم دروب.
1: انتوا ضميركم طاير وبتعملوا حروب.
4: نحن منكتب حضارة وبالتكتيك بنعطي دروس.
1: انت بتلغي الحضارة لتعبي جيبك فلوس.
4: نحن اصحاب المطرح، انتوا اصحاب الكمبيالات.
1: نحن منطلع على المسرح، انتوا بتنزلوا انتخابات.
5: نحن منطلع على المسرح، انتوا بتنزلوا انتخابات. نحن منطلع على المسرح، انتوا بتنزلوا انتخابات.
1: العالم بتزقف لك فرض شارية وما بتفهمها، شغلك كله لهالارض ونحن شغلنا للسما.
4: ايوب يونس، انا فيني حطك بالحبس.
1: احسن من الحبس اللي انت فيه. شوف قد ايه في ناس بيسبوك واللي بحبوك مصلح، بخافوا على مصير ولادهم منك.
4: جاي لعندك لتهزقني؟
1: انت هزقت حيلك مجرد جيت لعندي.
4: يونس، هيدا الكلام بدك تدفع حقه غالي.
1: لك روح شوف كيف بدك تضبش لبيطك وانتبه عركابك يا فلاني.
6: يونس، ليش عملت هيك؟
1: قدرة حمل انتلو يا فرح.
6: هذا بيأذيك؟
1: يبلط البحر.
6: في مدام اتصلت قال بدها تسألك عن ابنها.
1: تعبان فرح، تعبان، اجلها لبكره.
6: بس لا، ضروري ترد عليها بحيث عم تسأل عن ابنها المخطوف. صار له زمان.
1: شو بدي اقول؟ خايف إلا ابنك بخير عايشها بأمل مزيف، أو إلا ابنك مش بخير وعايشها بحزن مزيف. ما تقول لها شيء، شو ما بقول لك؟ إلا إنه رح تلتقوا يوما ما. كان بدي بهالشغلة يا عمي، أنا شغلت الموسيقى شو جابني لهون؟ أنا ما كان بدي، أنتوا شريتوني بالقوة، أنا ما كان بدي.
6: طيب بعد في موعد واحد لليوم بتاخذوا؟
1: تعبان فرح، تعبان، أجلهم كلهم لبكرة.
6: بس حرام، شو الفرق؟ صار له ساعة ناطر برا وهاتوا فاهم مشوار بعيد، شوفوا على السريع وارتحت ما بدك، ما بقى في غيره.
1: خلي فوت.
6: تفضل يا حبيبي.
7: بونجور عمو.
1: هلا عمو.
7: سوري، بونجور بروفيسور.
1: قول على السريع شو بدك.
7: عمو أنا مصاحب وبدي أشوف صاحبتي إذا عن جد بتحبني. عمو
1: بحياة الله عمو،
7: إنه إذا بتعمل معروف.
1: شو اسمها صاحبتك؟
7: اسمها نورة.
1: بنتي اسمها نورة. تقبرني قد ايه عمرها صاحبتك؟
7: 14 هيك شيء.
1: رجال بنتي شو اسمه بيا؟
7: ما بعرف، ما بتقلي. البيا معروف ما فيها تقلي منو.
1: والبلي إذا معروف شو أوباما هو؟
7: شفت؟ بس بعرف إنه أمها اسمها أديل.
1: شو اسمها أمها؟
7: أديل.
1: وين قاعدين؟
7: حي البلانة بنيت زليح في طبيق تاني.
1: وصلت، تفضل فوت عمي، ليش واقف على الباب؟ قد ايه لك تعرفها ولا ايه؟
7: من 3 اشهر بتجي لعندي على طول.
1: والله؟
7: بتقول لها بقى انا رايح تدرس عند رفقاتها.
1: ايه
7: بكون جاي لعندي.
1: بحياة الله.
7: بيا ما معه خبر شيء، هاته غاشي وماشي.
1: احترم حيلك يا ولد، مش هيك بيحكوا على اكبر منه. عيب عمو.
7: ما اما الكل بالكل بيضحكوا عليه وهو بيصدق. اما قوي
1: هيك معك حق. شو اسمك انت؟
7: الفونس.
1: الفونس لك، الفونس لك.
7: بدي اعرف اذا بتحبني. لا ما عم بفهم لك، كل يوم شكل مزاجيه. اليوم مثلا شفتها مع شادي.
1: كمان مع شادي؟
7: ما بيصير. شو اقول لك، بس مع السهره الليله بصراحه كل شيء.
1: اوعى تقرب على البنت يا ابني.
7: ايه بس مش لازم يعني. يا شادي؟
3: لا انت ولا شادي، لانه اذا عرف فيك بيا بشقفك تشقيف.
1: بيا عكس ما انت مفكر يا حبيبي. بيا مش غيشي ابدا. بيا ديك. بيا نمر. بيا فاهم؟
7: ايه بس اما بتقلي غير هيك.
1: شو بتقلك اما؟
7: اما بتقول انه جوزها مشيش.
1: مشيش بعينك.
7: ما معه خبر شيء.
1: معه خبر كل شيء، بس هو ما بدوش يحكي بحيث انه حربوق.
7: بتقلي المي ماشي من تحت جراي يا عمي.
1: وين في مي يا عمي؟ وين شايف مي يا عمي؟ اوعى تقرب على البنت لانه مش طايقتك، لا انت ولا شادي.
7: انه ويت هيك او ويت هيك.
1: كل اللي ويت هيك.
7: امبارح مثلا طلبت منك 50 دولار عيزة.
1: ايه؟
7: اخذتها من جيبي تبيع بالصور واعطتني اياها. شو بتكون ما بتحبني؟ جيت لعندك لتبصر لي فيها.
1: هيك طلع هون مصريتي حلال.
7: بس شو بعمل اولك؟
1: ولا شيء.
7: انا بحبها بس صراحة بخاف تطلع مثل امها.
1: هيك معك حق.
7: لان امها مش ولا بد مصاحبه واحد.
1: شو قلت؟
7: امها مصاحبه واحد غير بيا، بتوصل لعندي بتروحي وياه.
1: ترم حالك يا ولد.
7: صدقني انا بشوفها مره سمعت عم تقول له ما تتكلم حياتي. قل له عطيني مثل عادي.
8: واحد.
1: لمين بتقول له هيك؟
7: لاصحابها، ما عجيب يا شكل.
1: اطلع لبرا ولي.
7: ليه؟
1: اطلع لبرا ولي.
7: شو لك بتحبني؟
8: اطلع لبرا ولي. انا احترف اللي حبيتي هلا.
7: في شيء؟
8: انا سأدي لعندك.
7: يا عمرك بس ما خبرني شو فيه؟
8: لما تكون خبرية مش مضبوطة يا فرح.
7: شو هي؟
8: انا فاشل يا فرح، كل الناس عارفة الا انا يا فرح.
7: ليش عم تحكي هيك؟ الو؟ كيفك ستنا؟ ست اديل عندي؟
8: اديل ويني؟
7: اه بتعرفي وينها؟ شو قلت لك؟
1: عند امي.
7: فهمت عليك.
1: خلص فرح وقفها. بقاش بدي كفي.
7: ليش عم تحكي هيك؟
1: بقاش في الا انا وياك يا فرح. جا لعندي تبصر له ايه مبصر لي هو؟ عم فكر كفر عن ذنوبي وخبر الناس الحقيقة.
7: ما حدا بصدق.
1: انا بدي اقول له اني دجال. كل هالاخبار فبركة من عندي.
7: حتى لو انت قلت ما حدا رح يصدق. الناس انعموا قلوبها وصاروا عايشين اخبار توقعات، ولا ممكن تقبل الحقيقة. الحيط ومشي حيلك كفي.
1: خسرت كل شيء. بدي ارجع اكل من عرق جبيني يا فرح لو مش رح اشبع.
7: شو بدك اعمل؟
1: ضبب ورجعي مطرح ما كنت.
7: بدك ترجعني على الصرامة؟
1: ليش فكرك انت تركتون؟ يا محلى هديك العيشة. كل شيء بحقه يا فرح، حتى الفرح.
7: حضرتك يونس يانوس؟
1: ايه نعم.
7: انت مطلوب بتهمة الاحتيال واختلاس اموال الناس.
1: بعرف.
7: في مذكرة جلب بحقك نحن جايين ننفذها.
1: اذا بتريد ننفذها على السريع.
7: يونس ما غيرك؟ البروفيسور؟ ما تفخذني، ما كنت عارفك انت. دخيلك هيدا البروفيسور، اذاك مش نايم نخرب البلد وبصير فيه مظاهرات.
9: بروفيسور الله يخليك شفلي رح يرقونا قريبا.
7: بروفيسور مرتي رح تحبل.
1: مرتك حبلي ومكتره.
7: بتوخذنا بروفيسور بس نحن بننفذ الاوامر، في شكوى عليك ما بعرف من اي بلا اخلاق.
1: هلا بلحقكم، اعطوني دقيقه لحين.
7: رح نترك برا بروفيسور.
9: بروفيسور ممكن تمضي لي اوتوغراف لمدامتي؟
10: نحن كمان.
1: هلا بالروحه.
10: اوكي.
1: طلعت بعرف اخبار كل الناس الا اخبار بيت. عجبك يا جدي؟ طلع فيه فوق وتحت وانا تحت التحت. لشو قلت اللي تخيل لك لوين وصلت؟ عجبك؟
11: شطحت بالخيال يا يونس، رحت لمطرح مش لازم تروح له.
1: معك حق، خليني واقع بالواقع. اشرف
11: رجع لعائلتك يا يونس واشكر ربك وبس. طموح حلو بس لحدود الخير. رجع يا يونس، رجع رجع.
1: خلص رح وقف هاو. اصلا خلصت التمثيليه.
12: يونس
7: يونس رد علينا.
12: يونس بكشي شريف.
13: يونس وين رحت؟
1: عند جدي.
13: كيف؟
1: كنت عم بحكي مع جدي.
13: شو قال لك؟
1: قال لي تخيل
7: قصدتنا قلبنا.
13: هيها.
1: شو هي؟
13: هيها تخيل. انا من زمان قلت لك تخيل معي شو كنت بتصير فوق الريح وكلنا مستفيد معك.
1: شو عم تحكي؟
13: بتذكر لما قلت لك في فكره براسي ما حدا غيرك قادر ينفذها؟
1: قلت لي تبعها.
13: ولكن بلا هيها.
1: لا لا لا ولا يمكن.
13: ممكن نص صارت لك فرصه بتتعوض. مصلحه مزرعه الذهب. اسمع مني يا يوني.
1: عيسى ما تكفي.
13: خلينا نقب كلنا على وجه الارض.
1: عيسى وقف هون بلا افكارك الخطره.
12: عن شو عم تحكي؟
13: جوزك قادر يعمل مصاري كثير اذا بتعاون معي.
12: كيف؟
1: لا دخيلك يا عيسى ما تقولها بلا تبصير.
12: تبصير؟
1: هذه مش شغلتنا، بتودي لها المطارح ما بتسوى.
12: عن شو عم تحكي حبيبي؟
1: وين كنت اديل؟
12: هون انت وين كنت؟
1: وين كنت اديل؟
12: فيني كون كل الوقت عم تحاول توعيك معنا، انت مدري وين صرت؟
13: صار لك وقت صافي مش عم ترد علينا، فكرنا بك شيء.
7: يونس حاسس بشيء.
1: فرح انت ادمي يا فرح.
7: خليني اياه.
1: بس انت انت حي كبير انت وعم تقربي صوبي، انت حي كبير انت.
12: يونس ليه عم تحكي معي هيك؟
1: وين كنت أديل؟
7: ييه علينا.
12: حبيبي وين رح راسك؟
1: ما توخذوني يا جماعة، شطحت بالخيال كتير. خلونا هيك، صدقيني يا أديل هيك منيح.
12: خلي عيسى يعطيك فكرته يمكن منيحة.
1: بلا أفكار وقلت لك هيك منيح.
13: أنا فكرتي
1: قلت لك لا.
13: لك ليش لا؟ والله مصلحة مهمة. كونتينر تصليح دوليب على الأوتوستراد، حط لك جورة قدامه ولحق على شغل يا معلم.
12: حبيبي شو بتحكي حلو؟
13: وأنا بحكي لك الريس من شان الرخصة.
1: ريس؟
12: مانو ابن خالته.
13: ابن خالته.
7: والله فكرة مش عادلة يا يونس، مو ضمشي معها.
12: ليش هو في غير دوليب؟
13: في، إيه من إنه فيك بتغيره.
12: بدك شي شاري؟ أنا رايحة.
1: ورايحة أديل.
12: عند الماما.
1: أكيد.
12: يلا صار بدك حكيم، أنا ماشية.
1: ما تورثوني يا جماعة، بس خيالي ولا ممكن يصير حقيقة. تخيل أنت بخيالي ذكي، أنت محتالة، أديل مش ولا بده وأنت غني كبير.
7: الله يحقق خيالك يا رب.
13: لك يا يونيس، سمعتك عم بتقول تبصير ما تبصير، والله منيحة هالفكرة.
1: عيسى ما تكفي.
13: تمثيلية ولا أهية من هيك، تفتح مكتب القراية تفتح.
1: عيسى واقف هون.
13: أنا شفت لك الأخبار بالتفصيل وأنت بتقول إني هم متمهنة.
1: سكوت عيسى.
13: شلبيات أحسن منك يا حو قبر ليرة مكسر الأرض.
1: الله يخليك سكوت.
13: نحن شعوب الانتصار.
7: لك سكوت.
12: توصلنا. حبيبي وين سيارتك؟ منا هون.
7: شو؟
12: وصف السيارة. هون رحت السيارة.
7: معقول ولو شو الواحد بعز النهار؟
1: يا عيسى تحرك.
13: ما في عم شي يا خيي.
1: طيب معك رقم البياتي؟
7: لشو؟
1: ليدلنا على السيارة.
13: ايه بفيدك أكتر مني.
12: ولك تحركوا، شو ما في رجال.
1: هو
7: ما في بس جايينا.

0: بروفيسور بيتي، عرفت لنا عن سيارة؟
1: سيارتك بتلاقيها على الطريق تحتها والمفتاح بقلبها.
0: كتر ألف خيرك. طيب وضعي بيتحسن؟
1: شراب زي زفون.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي:

0: a melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukaba.
1: أنتم دوكا عكو تسمعوا راديو كوكبا.
2: Ahora estás escuchando Radio Kaukaba.
3: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukaba.
4: أنا ديما نسمع راديو كوكبا.
3: You are now listening to Radio Kaukaba.
5: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكم راديو كوكبا.

تستمعون إلى راديو كوكبة. ابعثوا برسائلكم الصوتية عبر الواتساب 001-4-384-044-000 وأخبرونا من أي مكان في العالم تستمعون إلينا.

24 على 24. حاليا على الانترنت.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة، سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم، فيكتشفوا فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، المعمودية. ثمرة هذا السر، البنوة للآب. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما اعتمد يسوع على يد يوحنا في نهر الأردن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، عرس قانا الجليل. ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء إلى خمر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثالث، إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر، الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، التجلي الإلهي. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما تلألأت صورة الآب على وجه يسوع ابنك في تجليه على الجبل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
3: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، العشاء السري. ثمرة هذا السر المشاركة في الذبيحة الإلهية. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما قدم ابنك يسوع ذاته طعاما لنا في العشاء السري. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
3: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح آمين.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرتي، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

حيكنا الشلحات الحلوة وسالم كان يحبها زرقا، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، هالشلحة وحدة رح تبقى.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكم سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادة كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلة تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر انه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منها وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوي الموجود فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان. والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبا بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعرة نجوى الألعاني.
1: الأحلام لم تعد تزورنا ليلا، تخاف الرصاص والقنابل المضيئة، تخاف الصراخ وغول السطوح. قصص جدتي نامت في صناديق عتيقة. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. أمي باعت جواهر الأمير واشترت بها رغيفا أسمر وحذاء أخضر. أبي نامت أصابعه في السلال الفارغة. أجران العدس في عين قريتي فيها همس الجراد. دروب القمر ضاقت بلصوص النار. حملت عرزال البساتين إلى غيمة في البال. طيارة أخي ضاع خيطها في جرف حجر. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. فستاني سقته أختي عصير الورد. قالت بدل أن يذبل سأطيل عمرها بجرعة من كركة جدي. أختي لم تنتبه أن الغصات في جمر المواقد لن يخرج منها طائر ولا بريق. الحلوى المخبأة في كيس ذهبي سقط لونها، والبندق عاد لدب الشمال مع غيمة الشرب. ابن عمتي نسي لدغة الحرف ورمى بصحن السكر في البيت العتيق. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. جدائل الصبايا لم تعد تعشق الدم. تحررت عن بعضها، غابت شاردة، حارت شلالا وهوت. لم تعد الأكتاف توشوش الجرار في دلع العشية. ابن الجيران ضاق حذاؤه، نسي تسلق الشبابيك لخطف قبلة. للتفتيش عن زر غابت عروته، فانشق القميص وهوى. يا حادي العيس، يا حادي العيس، سلم لي على أحبابي. أحمل لشجر الشيح من عصر الريح نغمات العتابة. لا عبير في الأرض، لا أباريق ومناديل، لا غربال ولا صاج ولا مراسيل. الأحلام ولت ونحن عناقيد ممصوصة في دالية قتلها الحنين. نجوى القلعاني.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع نجوى القلعاني.

سر أنفاسك، صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم، ولا في وصف

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: فتحنا المزاد على ثلاث بلاد، دعا إنجليزية، ألمانية، أمريكية، فرنسية. عظيمة. مين ابن الحلال اللي يفتح الباب بخمسين؟
1: علي بخمسين.
0: على الأخر بخمسين. مئة ألف ستين. ستين. مئة ألف ستين.
2: علي أنا بستين.
0: على الخباشة الجميل بستين. مئة ألف سبعين. سبعين.
3: علي أنا بسبعين.
0: على الأخر ما بعرف اسمه سبعين. مئة ألف ثمانين. بثمانين. لك يا جماعة شو قصتكم؟ ولك البال ولك البنطلون حقه أكثر من 100 ليرة.
4: علي أنا بثمانين ليرة.
0: على الخباشة أسعد بثمانين ليرة. مئة ألف تسعين. تسعين. على أنا.
2: علي أنا بتسعين.
0: على الخواجة جميل بتسعين. مئة تسعين. مئة على مية. مية. على أنا.
5: شو هالمزيد يا عمي؟
6: صدقي أنا هلق بعد شو واصل.
1: شو بدك تشتركي بالمزيد خلتي زهية على ثلاث بلات بضاعة مستعملة وارد برا؟
5: ايه دخيلك الله ينعن هالأيام اللي وصلتنا نلبس من البلد وشغل برا كمان. الله تعالى قعد نتفرج لنا شوي.
0: يا بعد مية بمية. مية على مية.
3: علي أنا بمية.
0: ها على الأستاذ هونيك بمية. مية على مية وعشرة. مية عشرة بتاع إنجليزية فرنسية ألمانية عظيمة.
6: علي بمية وخمسة وعشرين.
0: ها على عم هونيك مية وخمسة وعشرين. مية على مية وخمسين.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبا بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعرة نجوى الألعاني.
1: الأحلام لم تعد تزورنا ليلا، تخاف الرصاص والقنابل المضيئة، تخاف الصراخ وغول السطوح. قصص جدتي نامت في صناديق عتيقة. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. أمي باعت جواهر الأمير واشترت بها رغيفا أسمر وحذاء أخضر. أبي نامت أصابعه في السلال الفارغة. أجران العدس في عين قريتي فيها همس الجراد. دروب القمر ضاقت بلصوص النار، حملت عرزال البساتين إلى غيمة في البال. طيارة أخي ضاع خيطها في جرف حجر. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. فستاني سقطه أختي عصير الورد، قالت بدل أن يذبل سأطيل عمره بجرعة من كركة جدي. أختي لم تنتبه أن الغصات في جمر المواقد لن يخرج منها طائر ولا بريق. الحلوى المخبأة في كيس ذهبي سقط لونها، والبندق عاد لدب الشمال مع غيمة تشرين. ابن عمتي نسي لدغة الحرف ورمى بصحن السكر في البيت العتيق. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. جدائل الصبايا لم تعد تعشق الدم، تحررت عن بعضها، غابت شاردة، حارت شلالا وهوت. لم تعد الأكتاف توشوش الجرار في دلع العشية. ابن الجيران ضاق حذاؤه، نسي تسلق الشبابيك لخطف قبلة، للتفتيش عن زر غابت عروته، فانشق القميص وهوى. يا حادي العيس، يا حادي العيس، سلم لي على أحبابي، أحمل لشجر الشيح من عصر الريح نغماتي العتابة. لا عبير في الأرض، لا أباريق ومناديل، لا غربال ولا صاج ولا مراسيل. الأحلام ولت ونحن عناقيد ممصوصة في دالية قتلها الحنين. نجوى القلعاني.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع نجوى القلعاني.

كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح.

0: انتو برفقة راديو كوكبة.
1: ماذا علمك حبي؟
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسامي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات،
1: حبيبي،
2: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
3: علمني حبك أن أحزن

0: انتو برفقة راديو كوكبة.
1: قصد عنك احبنك

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية.

عيب الشوم. يا عيب الشوم قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلة تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوث لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: هنا راديو كوكبة.

0: a melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukaba.
1: أنتم دوكا عكوت سمعوا راديو كوكبا.
2: Ahora estás escuchando Radio Kaukaba.
3: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukaba.
4: أنا ديما نسمع راديو كوكبا.
3: You are now listening to Radio Kaukaba.
5: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكم راديو كوكبا.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان. والشاعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبا بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعرة نجوى الألعاني.
1: الأحلام لم تعد تزورنا ليلا، تخاف الرصاص والقنابل المضيئة، تخاف الصراخ وغول السطوح. قصص جدتي نامت في صناديق عتيقة. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. أمي باعت جواهر الأمير واشترت بها رغيفا

0: أسمر وحذاء أخضر. أبي نامت أصابعه في السلال الفارغة، أجران العدس في عين قريتي فيها همس الجراد، دروب القمر ضاقت بلصوص النار، حملت عرزال البساتين إلى غيمة في البر. طيارة أخي ضاع خيطها في جرف حجر. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. فستاني سقته أختي عصير الورد، قالت بدل أن يذبل سأطيل عمره بجرعة من كركة جدي. أختي لم تنتبه أن الغصات في جمر المواقد لن يخرج منها طائر ولا بريق. الحلوى المخبأة في كيس ذهبي سقط لونها، والبندق عاد لدب الشمال مع غيمة تشرين. ابن عمتي نسي لدغة الحرف ورمى بصحن السكر في البيت العتيق. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. جدائل الصبايا لم تعد تعشق الدم، تحررت عن بعضها، غابت شاردة، حارت شلالا وهوت. لم تعد الأكتاف توشوش الجرار في دلع العشية. ابن الجيران ضاق حذاؤه، نسي تسلق الشبابيك لخطف قبلة، للتفتيش عن زر غابت عروته، فانشق القميص وهوى. يا حادي العيس، يا حادي العيس، سلم لي على أحبابي، احمل لشجر الشيح من عصر الريح نغمات العتابة. لا عبير في الأرض، لا أباريق ومناديل، لا غربال ولا صاج ولا مراسيل. الأحلام ولت ونحن عناقيد ممصوصة في دالية قتلها الحنين. نجوى القلعاني.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع نجوى القلعاني.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشاعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الأول، عندما اعتمد يسوع على يد يوحنا. ثمرة هذا السر البنوة للأب. العزلة بتعني بأوقات كتير أنه الشخص عم يشعر بأنه غير محبوب أو مش حاسس بالأمان، ولكن هالإنسان بينسى أنه نهار معموديته انفتحت السماء واستقبلته عائلة الثالوث مثل ما صار مع معمودية يسوع على نهر الأردن وصار ابن للأب. معمودية يسوع هي تتذكرنا دايما أنه نحن أبناء مش عبيد أو سواح على هالأرض. قد ما نحن نتخلى عن السماء هي ما بتتركنا أبدا. معقول بي ينسى ولاده؟ إذا الأشرار وما بينسوا، كيف إذا كنا عم نحكي عن الله؟ مريم نمحت الظلمة من حياتها لأنها آمنت إنه الله هو بي قادر يحضنها ويزرع بقلبها فرح السماء من قبل ما تصير هي بالسماء. علمينا يا مريم نعترف بهويتنا السماوية ببنوتنا لله، وبوقتها رح نقدر نقول أنا أمة الرب. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك،

0: لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا. اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا. ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
4: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثاني، عندما أظهر يسوع مجده في قانا الجليل، ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس.
1: عرس بقانا الجليل وجمعة ناس مشاركة وحضور وشهادة للحب الكبير حتى تكتمل الفرحة بين الحاضرين، بس فضيت الخوابي وما عاد في خمر. يسوع ومريم من بين الناس الحاضرين، ومريم بشدة ملاحظتها انتبهت، ولا تنقذ الموقف التجت لابنها وهو بدوره ما خيب أملها. وكانت أول أعجوبة تحولت المي لخمر احتراما للحدث وطما ينقص شي على المعازيم. وهون في تأكيد على قدسية الزواج المسيحي ليعلمنا كيف نتأيد بالقيم الأخلاقية، كيف نوثق بمريم ونآمن بقدرته هو ابن الله. من قلب حياتنا ومن قلب أفراحنا نلتجي دايما لمريم حتى يظهر مجد الله، ونعرف كيف نعيش أعراسنا اليوم مثل ما احتفلوا بعرس قانا، بعيد عن كل المظاهر والبهرجة، ونركز على معنى الارتباط المقدس، ونسلك درب القداسة من قلب هالبيوت الصغيرة اللي معرضة للسقوط إذا نسيت الله وفقدت الرجاء. بدنا نسعى دايما لنزرع القيم بعقول أولادنا اللي نحن وحدنا مسؤولين عن تربيتهم وتحت نظر الله، لنعرف طعم الهنا والسعادة الحقيقية اللي أكيد ما بتتحقق إلا بمعرفتنا العميقة إنه إلهنا قدير وبيحول المي لخمر، يعني قدي قادر يحولنا لناس جديد منملك طاقة هائلة من الحب اللي بتخلينا نلاحظ وننتبه ونعرف إنه من دونه حياتنا فارغة وما إلى معنى.
0: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك،
4: مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الدهر.

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثالث عندما أعلن مجيء ملكوت الله والدعوة إلى التوبة، ثمرت هذا السر الطوق إلى الملكوت.
1: يا يسوع المسيح الملك، نحن من سبحك. أنت ابن الله اللي جيت على الأرض تتعلن عن ملكوت الآب وترفعنا معك للسماء. أنت القدوس اللي أظهر ذاته بأقواله وأفعاله وأعماله ودعا البشر للتوبة والسير صوب القداسة. أنعم علينا يا رب بروحك القدوس تيوبخنا ويقدبنا ويرشدنا لطريق الحق. هو يلي بيقدسنا وبينعم علينا بمواهبه السبعة وبيساعدنا تنثمر بالحياة إيمان وعطاء صلاح ومحبة. أعطينا يا رب نشبك سوا أيادي الحب المعطاء ونمشي سوا صوب الملكوت ونستحق الحياة الأبدية والتنعم بحضورك بالسماء. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل النور الذي أفيد عليك، الرابع عند التجلي الإلهي على الجبل. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع.
1: قدام تجليك يا رب على الجبل منترجى هلأ وبكل وقت تتجلى بحياتنا مع كل العتم اللي مغلفتنا، مع تألق مجد الألوهة وبياض الطهارة الناصع. منترجى هلأ وبكل وقت نعرف نتطلع صوبك لما نكون بعتمة الضعف وسواد الخطية. تجليت يا رب وهدفك تظهر مجدك قبل مجد الصليب لحتى تشدد تلاميذك وتحضرن لليوم الموعود. تجليت ونور مجدك بده يضوي عتمة البصر والبصيرة. تجليت وبهاء حضورك تركع له كل ركبة على الأرض وغير الأرض. عندك بدنا ننصب خيمتنا ونبقى معك، بدنا نمشي طلوع صوب جبل القداسة. قدامك بدنا نحقق كلمة الآب فله اسمعوا، وبصلاة أمك العذراء شفيعتنا وأمنا منصلي نعرف نخليك سيد حياتنا وتتجلى فينا ومن خلالنا محبتك ورحمتك. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
5: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الخامس، عندما قدم يسوع ذاته في العشاء السري، ثمرت هذا السر مشاركة في الذبيحة الإلهية.
1: بأقل وقت ممكن قصدت تنخبز تتكون دايما بيناتنا. أخذت أصغر شكل ممكن حتى ما تاخد محل من مساحتنا على الأرض. ما تعديت حدود بيتك تتسكن معنا. ما وضعت قوانين هايلة حتى تحضر. ميرون البركة وطهارة القلب شرطك الوحيد. تخطيت كل توقعات الإنسان وكل حساباته وفرجيتنا شو هو ميزان وشكل ومضمون الإله الحقيقي اللي بيصغر وبيضحي وبيتألم وبيتاكل تياخد الإنسان للخلاص وللسماء. ومن وقت هيك العشاء صاروا أصغر الناس بعيون البشر هن باب السماء، وصارت السماء أقرب لأنه الرب الإله سكن بقلوب الناس تيصيروا أهل للملكوت. من وقت هيك السر انكشف قلب الله للبشر. قلب هو الحنين وهو الحب وهو الخير والجمال. من وقت هيك اللقمة ونقطين هالخمر بطلنا عايزين تقادم وقدرات تنوصل لكمال وجودنا ومعنى حياتنا. صار جسدك بلسم جروحاتنا وصبر قلوبنا، وصار دمك نبضة بعروقنا بتخلينا نكمل المشوار بشرف وكرامة. يا ساكن بخبز وخمر على مذبح البشر، ما تتركنا جوعانين لأمور الأرض، علمنا الشوق لمقاصدك وإرادتك. يا صغير كبر فينا مساحة التواضع والقداسة، ما تخلينا نكبر بعيون حالنا ونكبر على غيرنا. يا قرباني سكن فيها الرب بجسده ودمه، عطينا نعيش بتناولك مع إخوتنا مقاسيهم وننطر معهم يوم القيامة. عطينا نعمر بحجار الإيمان بنيات الرجا ونسقفها بخيمة المحبة. ومن على ميتك يا رب ما نروح إلا ومليانين من قوة الأبرار وتواضع أمنا مريم واستحقاقات نعمتك. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

0: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.
1: أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلام

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادة كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوي الموجود فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس

سمعنا لا بس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة. وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: مرحبا، عم بحكيكم من بردي، دايما بسمع إذاعة كوكبة. أنا داني. الأفضل من هيك إنه إذاعة كوكبة على طول مرافقتني بمشواري على بيروت، بسمع إذاعة كوكبة، وبمشواري على الضيعة بسمع إذاعة كوكبة كمان.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

0: يا غايبي وتاكي القلوب بلا بلا بلا بلا بتاكي غيبتك لك زوايا الببلكي من بس قلب ولادك عم رايك بكي جاي البشر تبكي كي بين بادي وبيني لو بدا صار يدالي بس وشك غادي عنا يا ربوع العين سيلي يا كوكب من وطن
1: يا عديرة يا عديرة يا زد الصبايا يا زيد النسوة يا سرح يا فرحة يا مرحة يا جلابة الأرحة يلي ما بزمانك انت تجيبي سيرة حدا بالعاطل يلي ما بزمانك عكرتي بزيت حدا
2: عملي عم مين عم تحكي؟
1: عن ام حسين
2: ايه
1: يا دي عاجبينك يا هنية يا منيحة يمي العقل الموزون والزين الدين يا بوز الكرم ووش السعد ولي قاعد تشوف
0: قطعتي لي قلبي يا مليون
1: يا حلو يا رحم

0: بس قرب لحدي بالدمعة السخية، قرب لمسح لك دمعاتك. قوم شوف لي بهالبراد إذا في شي لقمة أكل خوري.
1: البراد ما في شي، فاضي
0: فاضي؟ إيه. فاضي
2: شو هو الفاضي يا منين؟
0: فاضي فاضي هي ما يتبدونا يا محسن.
1: بروح بعم على البيت بعملك شي لقمة أكل.
0: إيه روح روح قلبي يا محسن.
1: بفتح لك شي علبة طن.
0: إيه طن طن طن من محبتها راح لفوت، مش طن بس طن عطلان.
1: تعالي علبتين
0: وحاضة حاضة هالحياة بدون يا محسن.
2: شو بدنا نعمل؟ هالحياة خياراتها صعبة.
0: يا يا يا يا عالخيارات عالخيارات شو صعبة. يا يا يا يا وين رحت يا عمر؟ يا طلة البدر يم عيون الكحلة والدم الأحلى، يا جميلة الجميلات، يا سيئان الغزلين، يا قد الممشوف
2: يا مليش.
0: نعم
2: اللي بيسمعك عم تمدح أمي أم حسين بفكرك عم تمدح جورجينا رزق.
0: مش قادرة مش قادرة مش قادرة يا محسن مش قادرة. هيك فرجيني هالصورة لشوف. هيك هيك هيك يا عان هالجمال، لك لك هالخدود مثل كوز الرمة، هالدم من مثل حبة الكرز، لك لك هالجمال كله.
1: ايه مين هالست بهالصورة؟
2: هيدي سندي كرافورد.
1: ليه؟
2: لك سندي كرافورد عادة عزيع مشهورة.
1: يلك رخرب بيتها ما أجمالها، لك سيئانة شو حلوي.
2: فرجيني لشوف.
1: لك شوف شوف شوف سيئانة حلوي بس بطبط بطاط إجريك أحلى.
0: يا عمي كله نظر هالبوليس. تسلم تشكر تش.
1: ولك أنت كل بطة إجر من إجريك ايه بتسوى سندي كرافورد ونقومي كيمبل كمان.
0: مين مين هي بتكون نقومي كيمبل؟
2: هيدي عادة أزياء مشهورة كمان.
1: عجيب. شوف يا
0: لك لك هالنقومي وهالتعتير، لك هالإجرام مثل أصحاب الضرات. قوموا قوموا استحوا حالكم وضبوا هالصور من إيديكم. أنت قوم وروح عمل لي السندويشي. وأنت يا أبو حسين تسعيش على حالك؟ إذا حدا شافك حامل هالصورة شو بتقول له؟
2: قل له هاي أم حسين هي وصبية.
0: هي والله. وهالصورة اللي معلقة هون صورة مين؟
2: قال لهم هاي صورة أم حسين بالهالوين.
1: في حدا على البيت؟ في حدا على البيت؟
0: يا دعاء شبابك، يا زهرة، يا وردي، يا منتورة،
2: يا نحلة، يا فرفورة،
1: يا رارارارورة،
0: يا زعطوطة،
2: يا عطقوطة،
1: يا شرشرشرشر،
2: يا شريكي وعفيفي ومضية. يا
0: ظالمتنا بغيابك.
2: يا ظالم حبيبك.
1: ام حسين لا تظلمينا بغيابي.
3: بولياس يا تضرب على هالسين. وجع يخلعني اكون انت وياه وياه على هالتعداد اللي عم تعددوه. لك ما تقولوا لي ميت ست الستات واحلى الحلوين. حسكي انت وياه. نزلني يا عرقوره ويا فرفوره وهذا بيعطوا بمط بالطص طص طص طص ربع هالسين.
2: وانت وين كيني من غير شر؟ ما بعنا مخبية بالخزينة.
3: ولك طعال لي بالخزينة. قلت أني بطلع بغير جاو وبتحوج لي كم غلط للبيت. برادنا فاضي.
0: فاضي يا حق.
3: ايه البس وطلعت من باب المطبخ. بعدين اسم الله عنكم قديش قوعيين تركين باب البيت مفتوح.
0: ايه انت بعد بدون تلقطوا فيك شي مرة.
3: ايه شو بيطلقطوا؟ لبست اسود وطلعت. قلت انا اذا حدا طلقت فيي وسالوني مين انا بقول له اني من قرايب المرحومه وكنت عم عزي فيها وببكي شوي وبعمل له شوي 300 بيتركوني.
0: ايه اسم الله عنك وعن افكارك قديش واسعه.
3: ولك اسم الله عنك وعن افكارك قديش مبهطه. دندلتينا بهالمشروع ومش عارفين كيف نطلع منه. قلنا ثلاث ايام ثلاث ايام انتوا بتنوحوا وبتلوحوا واني قاعده بالخزانه طق قلبي صرت عم بحكي اني والفصطين. بعني لحد هلا مش عارفين اي ساعه رح يرجعوا.
0: ولك قلت لي كل اللي قالوا لي ويل بي باك يعني بالعربي المشبرح رح نرجع.
3: طيب انت متاكدي متاكدي متاكدي انه هودي كانوا من الاف بي اي؟
0: لك اف بي اي اف بي اي
3: اف بي دراب السخنه متاكدي انت؟
0: ولك كم مره ست قايلت لك فرجوني على بطاقاته سالوني عني.
3: سالوك عني ويا مشحاره على علقتني والاف بي اي ملحقتني يا مشحاره. طيب ما قالوا لك شو بدهم مني؟
0: سالوني عن جميل عيد وانت جميله.
4: يا جميل يا جميل يا جميل.
3: مبسوطة بحالك كمان ها؟
2: قلنا شو معك من الغدي؟
3: جبت فراريش
4: فراريش فراريش.
2: جبت معك بيرة شرعية.
3: شو وين؟
2: لك جبت بيرة شرعية.
3: هاي اللي بعد ناقص. أنا أم حسام بدك يعني روح اشتري بيرة؟
2: ما بدنا ننزل هالبحصة.
3: أي بحصة؟ منك نزلتها من شهرين.
2: صحيح.
3: مش ذاكر كمان؟ واللي بحصة هالقد قضيت الحمام نزلتها بعدين خبط لك إياها جوا بطل النار. هالقد بتطلع.
2: هاي لا بحصة ولا شيء يمكن شي تاني غير البحصة.
3: شي تاني غير البحصة شفت كل عاملها؟ بحصة هالقد قضيت الحمام نزلتها. قد يا مشحر أنا كان مش البحصة اللي منزلها أبو حسان. أم معي شوي أبو حسان.
2: أشوف أشوف
3: أم قلت له شو عني شغل بالي بدي أفحص شيء. أم
2: قال له وقتك أنت ليك أنت في شو ونحن في شو بدي ما شفتيني حزين عوني ما صرت أرملة.
3: لك مصدق حاله كمان ولو خلصت يعني بدي أفحص
2: مني شيء مني شيء. هلا بتفحص اللي بدك تفحصيه بالليل.
3: إيه خدك على حكي أنت كدك على حكي توعد وما بتوفي. برامسز برامسز. أمي أمي تعي تعي لنحضر السفرة.
4: يلا
3: هذا مين جابه الحريم لهون؟
4: أنا جبته لغطي جري بردت.
3: ولك هذا كله غبرة حطته للغسيل أنا يعمل لي حسس.
4: صح صح يلا تعي يلا لانكي كم فروج جبتي؟
3: جبت فروجان أنا وبو حسين وبو الياس منك نص فروج وانت بتاكل الباقي بيقدوكي.
4: تضربي شو تشيب يلا بيكلوا الخبز بيشبعني.
2: يا محسن يا محسن عجلي عجلي تركي كل شيء من ايدك والحقينا لجوه.
3: شو بك خير ان شاء الله بك شيء بس لي حاس بشيء محسن.
2: انا كمان اشتغل بيلي تركي الفراريش والحقينا لجوه عجلي
3: معلوم. يلا خدي يلا
4: ولك وينك راح هلا بيبرد الفروج.
3: ولك يبرد الفروج من حميه بحسين انبرد غير الله ما بيعود يحميه. يلا
4: شو؟
3: وحوح قلبي وح فتنا نشوف الدح برمنا هالنح لعين الدح بح بح بح كان جلمود الجبالي كان يظهر بالليالي صار هين صار لين صار

0: أطير أطير
1: يا والله شفتها
2: يا حمامة طير
1: ما تصدم حالك هنطرس كمان
2: ها أنا على ديني
1: يلا بنقصلك كمان
2: جننتيني أو على ديني عشقي حرام والله
1: يلا اضحك ما تصدم حالك أنت
3: مرت عمك يا حبيبتي
4: شو بها حميدي مرت عمي
3: انتقلت الى رحمته تعالى
4: ايه والله زعلتيني كثير شو صار له
3: نسيت تتنفس
4: نكدته متوفيه عزرايل ما بيقدر لمرت عمي هيدي بسبع رواح اسالي عمي
5: عيني ما حدا يسالني شيء ما خصتي فيها ما بعرف شيء عن هالمره
4: كيف ما بتعرف
5: لا بعرفها ولا بتعرفني لا بقربها ولا بتقربني
6: ولا كيف تقربك يا ابو حسين
5: ما بتقربنيش شو بتقربني شو بنت عيلتي شو بنت عمي بنت خالي بنت عمي ما بتقربنيش اني وبيني وبين هالمره في عقد بس عقد زعرني وهالعقد خلص بدل ابو
6: حسين يلا يشخصك ابو حسين والله لا تسمعك ام حسين هلا لا تيجي تعمل لك شر
4: تخرج ليكم بلا جيتها انا ما صدقت تفل دخلك لقيت لحسين على لبنان وخبرته
5: لا خلي له اياها سربريز ليجي
4: ليش مش رح تنزلوه على لبنان
5: لا رح نخليه هلا بالخزينه لكن رجع
4: يا رب دخلك
6: بالخزينه وكيف تبون تخلوها بالخزينه
5: انا رايح اشوفها وشوف شو بدك
7: لا لا لا لا وين رايح
5: اشرب فنجان قهوه مع المرحومه
7: يلا هدي لي انا بيجي معك
5: يلا ليني يلا
4: شو مبين رايح حسب المطبخ ما بعلمي خبيتوها بالخزانه
7: جسمها حطيناه بالخزينه بس راسها حطيناه بالبراد
4: هلا انتوا شو مستهبلين ولا مخرفين مره ميتي شقفتوها وحطيتوا كل شقفه بأوضه
6: شو بعرفني انا
4: ليك وحاطين لها صورتها كمان
6: ايه
4: ليك هالصوره شي مرة فزع ولدك ولا لا يخافوا منا بجهنم لما يشوفوها لك كيفك يا مرت عمي ان شاء الله ما تكوني مشوبة تحت
8: مشوبة الدم على
4: عمي
6: شوفي شبكي
4: لك وينه لك وينه
6: مين يجي
4: مرت عمي هي وقفي قدامي
6: ولي شو صار عبد همسي انت كمان
4: لا يكون عزرايل ردة
6: مين هي
4: مرت عمي بعرفها بتكون راح تحرد له ميلون هوني
8: يهر بدنك ان شاء الله
4: سمعتي
6: لا ما سمعتي ليكي اذا عم تسمعيها قولي لام الياس اشتقت لي
4: الام الياس اشتقت لي
8: تكتب يا ليلى
4: سمعتي
6: لا ما سمعتي شو قالت لي
4: هي ما اشتقت لك
6: عن جد
4: ايه ما بتعرفيها لام حسين وجان وبلسانه
6: لا انا بعرفها لام حسين ما بتحكي هيك بعدين هي بتحبني
4: بتقلك حبك حب غضب الرب
6: ايه وشو كمان
4: وبتقلك تضرب بهالشكل مثل ستار المزود ما في شيء على درسك مر يقطع عمرك طلعتي كل شيء من الجاربج ديسبوزر وبتقلك هي لا بتحبك ولا بتطيقك
8: بتحبك حب غضب الرب ان شاء الله حبك برص ست خرس على الشمكر صحين تضربي بهالشكل مثل المعزاية
6: سمعتها
4: الله ما كان جاب البلا لوين رجعتي
8: رجعت عقلبك ولي
4: ما بعلمي متى
8: ولكن هاللي تشوفك يعني بفور موت في ألف موتي يقطعك بالشكل إن شاء الله
4: ولك شو هالمسخرة اللي عاملينا هون في افهم عشو لبسين أسود وعاملين عزا
6: ولك عم نحاول نقنع على FBI إنه مرت عمك توفيت لما عيدوا يلحقوها
4: ولك دخلكن أنتوا أفكاركن شو مين مرت عمي يعني ليلحقوها ما قلناكن من يومين انتروا ليرجعوا ونشوف شو بدو وحسين لما عرف قال ما تلعبوا مع FBI بكرة بس يرجع من لبنان بيعرف شو القصة وبيتصرف عشو خايفين بركي بدهم شي منا
8: شو بدهم مني هودي FBI هودي الفيت عندهم مفقود والطالع مولود
6: انا بقول
8: ايه
6: بلكي عرفوا انه لما كنت انه انت كنت قاعده اللي قلب البلد
8: شفته بلكي
6: وانا بقول
8: ايه
6: بلكي عرفوا انه لما اغدي الجرين كارد صرتي تفوتي وتطلع على البلد بلا اذن ولا دستور
8: شفته بلكي يمكن ايه
6: وانا بقول
8: ايه
6: بل تعرفوا انه كنتوا تاخذوا مساعدات من الدوله وابنك عنده محطه.
8: يا مشحرة يا مشحرة يا مشحرة.
6: وانا بقول
8: ايش هو؟
6: بل تعرفوا انك بتضلك تنقري بابو حسين وهيدا بسموه تشايلد ابيوز.
8: يا مشحرة يا مشحرة بهيدا.
6: انا بقول
8: ولك يا ويل شو بعرف فيك له؟
6: بلكي عندهم ادله سريه عني.
8: على الأدلة السرية يا مشحرة رحنا فيها رحنا فيها. شو الأدلة السرية يا بليز؟
6: ولك يعني هودي الاف بي اي بحق لهم يوقفوك ويحققوا معي بدون ما يقولوا لك شو السبب بس لأنك عربي؟
8: ياه هيك بيوقفونا وبهدلونا لأنه أنا عرب وما حدا بيفتح تمه.
6: ايه ومين في يقول لا؟
8: لك وينهم عليهم؟ وين المنظمات والجمعيات العربية؟ وين الدول والحكومات العربية؟ وين جامعة الدول العربية؟ ما بتنهز هز.
4: ايش تنهز هلا بيفلك يرحك من مطرحه؟
8: هاك ببهدلونا لأن عرب وما حدا بيفتح تمه؟ لازم الدول العربية تحتج وتستنكر.
6: ايه ولازم الأساطيل العربية تنزل تنزل ببحور العالم وتلعبهم.
8: ايه تتبختر وتلعبهم. ايه كيف لكين؟ ايه كيف لكين؟ لازم الدول العربية تهدد الغرب بالمقاطعة إذا ضلوا يعاملوا العرب هيك. شو نحن فيش دول بظهرنا؟
6: شو هالحكي هيك؟
8: إيه إيه نعم لازم نقاطع الغرب ونقطع عنه كل شيء. إيه؟ كل شيء لازم نقطع عنه. شو بدنا نقطع عنه ده؟
6: السيارات
4: الطيارات
6: والأسلحة والصواريخ العربية المتقدمة
4: والكمبيوترات والمركبات اللي بيطلعوا فيها على الفضاء.
6: ايه والإقلام الحمراء وصبغة الشعر.
8: ايه والفياجرا بدنا نقطع عنه للفياجرا.
4: الله استهبلت مرت عمي.
8: يا ويلي يا ويلي شو بده يصير بالغرب لما نقطع عنه التكنولوجيا العربية.
4: الله استهبلت مرت عمي والله.
8: آخ إيش حار يلطنا كلنا سوا. انقطعوا عنا القمح من موت من الجوع. مع هيدا وكله لازم العالم كله يعرف انه نحن العرب لا منخاف ولا منركع.
6: هز اللي بعلمك منه صاروا عنا. ويا بحسين تفصره من ايدك ويا بني اسد وبعنا. يا ديابي
0: جود افترنون جود افترنون وعليكم الافترنون ورحمة الله وبركاته.
9: I'm Agent Jones. This is Agent Smith from the Federal Bureau of Investigation, the FBI.
6: هيدا جونز وصاحبه باسم الـ FBI.
8: اتشرفني اتشرفني.
6: Enchanté.
9: Do you speak English?
6: No, no habla inglés.
9: Muy bien, señor, habla español?
6: No, habla español. Habla árabe y بس.
9: I see, and how about you, sir?
8: Me, no si, no speako, no hiru hilalmi.
9: Very well, and how about you, sir?
8: Hayda la arabi la inglis.
6: We see, we see, we see. We see, we see, we see. We see, we see,
8: we see. We
6: see, we see, we see.
9: Bless you. Thank you. We are looking for a Jamili Eid, also known as Im Hussein. Is she here? Is Jamili here?
8: Me, husband her. She no here. She gave you her age.
9: Excuse me, I don't quite understand.
8: Look, she gave you her age. عطتك عمره.
9: I still don't understand, sir.
8: Look, she gave you her age. Went up.
9: Up north?
8: Look, up heaven. What?
6: ولي شو بك يا ابو حسين صاير مثل ام حسين بالانجليزي؟ ام حسين ميت الدايد.
8: دايد هيدا عم بحكي. دايد.
9: We're sorry to hear that. When did she die?
6: Last week. Yesterday.
9: And what was the cause of death?
6: Car accident.
9: Bless you. Are you okay, sir?
7: Yes, I'm okay, but I'm allergic.
9: You know, we thought that we saw another lady entering the house. Is there another woman here? So is there another woman here?
5: Look, the woman you are looking for is here.
6: What is she talking about? So
9: where's the woman?
6: The woman.
9: Yes,
6: there.
9: This is a man.
6: This is a woman.
9: Well, he looks like a man to me.
6: He looks like a woman to me. Look at his boobs.
9: Well, hello, sir.
7: Sir? No, sir. I'm all woman.
9: Well, I assure you that we're looking for a different type of woman.
7: Different?
9: Yes.
7: With my wig and some makeup, lipstick, a nice sexy dress, I can be the hottest woman you ever been with.
9: Well, I doubt that, it's a circus in here. Tell you what, we'll be back.
7: الشينا
6: ولكم مرة ستأشيش بهالدقية يا ابو الياس فرجيني لشوف وين لشوف عم تأشي بالبنت
7: شو فيها يعني بنت بهالبلد بتأش مثل مش الشاب وهيدا الرأي كني
6: ايه بتأش برا مش بالورا اخو بطلطعش بدي لعب زعبر شيء
7: بتلعبي لك دق طاولة
6: لا مليش ليت الطاولة
7: طب امشي نروح على البيت
6: شو بدنا نروح نعمل بالبيت ما هامنا عليهم بالبيت عادين وبعدين تعال اقول لك شو هاي هلا فيناش نروح على البيت بلكي اجوا الجماعه خفلي على لعند ام حسين
7: شو انا نخلفها ونسيها لام حسين ويطبوا عليها
6: ولك تعا هلا اذا قعدنا بعد شوي بيلقطونا على الغدا ام حسين راح جابت لحمي بدها تعمل كبه وفراك
7: وانا سمعت عم بتقول بدها تعمل فتوش كمان
6: فتوش كمان ايه قعد شو بدنا نروح نعمل بالبيت قعد نلعب يلا فت لشوف
8: أخ لو تصير جريدي حتى أكون بني ذاك اليوم
5: أخ لو بتصيري جريدي حتى غيرك اليوم
8: ولي بدي أعرف شو فيها هالجريدي بتفليها تفليك النهار ولك تتعبش من القراية
5: عم حل كلمات متقاطعة
8: إيه أحلى أضرب يعني
5: تعي ساعديني بهيك
8: شو قول
5: هالشي لونه أسمي وبشر وعليه شعر مكزبر أول حرف كاف وآخر حرف سين
8: شيء لونه أسود وبشع أو على شعر مكذبة
5: إيه؟
8: أول حرف كاف وآخر حرف سين
5: إيه؟
8: شو من كم حرف هيدا
5: 13 إيه؟
8: وليه مكبره أول حرف
5: إيه عرفت
8: كاندليزا رايس كاندليزا رايس
5: إيه؟
8: يا عمي شاطر هالصار
5: في وحدة تين
8: إيه
5: حيوان أليف
8: لك هلا شو اللي عن شريدي عمل وقت الكلمات متقاطعة غمض عيونك وشيل هالجريد بيدك أنا محضرت لك مفاجأة
5: إيه أنا بحب المفاجآت إيه غمضت عيوني فتح
8: هلا
5: لك إيه زي حكرشك لشو وين المفاجأة
8: ولي أنا المفاجأة
5: أنت المفاجأة لك أنت كابوس
8: ولك تطلع فيي بصبص علي شيلني بنظرك من فوق لتحت شوف شو اللي مغير فيه
5: قربي صوبي لشو
8: ها
5: لك قربي بعد
8: ها
5: قربي منيح طلع فيي ايه مغسلي وجبة سنينك بالدش واشر
8: يا خزلعان عنك شو زكي وحربو من الدشواشر؟ ليش ماشي الدشواشر؟ ما انا صايرة مثلك، غراض المطبخ كله صايرين مثلك.
5: شبه شبه البراد، شبه الفرن.
8: الفرن صاير مثلك، بده 3 ساعات ليحمى، وبس يحمى بصير يفقع ويطلع اصوات من ورا.
5: والبراد؟
8: البراد صاير مثلك، الموتير ماشي بس التفريز عم بصير من تحت.
5: والدشواشر
8: صايره مثلك، مهريه نبريشه الجوانيه والبرانيه.
5: دخيلك انا، دخيلك ودخل حكيتك، هلا ما عرفت شو المفيجه.
7: ما معقول يا ببو حسين ما لاحظ؟ ما بتطلع وشوف، ما قدامك واضحه مثل عين الشمس. ام حسين عاملي عمليه تجميل.
8: يا زلعان ما اشترك انت التاني وبتشيلها على الطاير يعني.
5: متاكد انت متاكد؟
7: ايه منك شايف فيها شو زغران الحكيم فكله فيها ومركبه من قدام.
8: قال مثل ما قال المثل، شابت لحاهم والعقل لسه ما جيهن. يخزل عين عنك شو شاطر وحربه وبتشيله على الطاير.
7: لا أنا سريع وملاحظة.
8: إيه لازم تخدي لجوزك على هذا، من سيربح المليون على الالبسي على الامبسي
6: على لك. إيه من سيربح المليون مش على الالبسي، من سيربح المليون على الامبسي.
8: فش من يربح المليون على الالبسي؟
6: لا، في من سيشلح الكلسون على الالبسي.
5: وخلي حاجة بدوني وتعوني وتغيري بالموضوع. كيف تعملي عملية وما تاخدي اسمي؟ ها منين عنده اسم الحكيم يشلك اياها من قدام ويحطها ورا؟ ها يشلك اياها من ورا ويحطها قدام؟ انا عجبتني مطرح مكاني.
8: ولك طول بالك، طول بالك، حاجة هيك وتعد هلا وقعد لخبرك. صدقت انه هيك قفاية؟
5: مش هيك الرزق مال اصحاب. ها انا بدي اتشكى على الحكيم، كانت اصرف من ورا، هيدا بسموه مال براكتس.
8: ولك بس حاجة تشد من قدام يرضى عليك. وقعد لخبرك اذا صدقت انه هيك قفاية.
5: شو هيدي لك؟
8: لك عود عود عود عود لخبرك بطريقة اللي بقى أحلى، ما إذا خبرتك خبط لزقك يصير لك شيء. عود عود. آخ آخ آخ آخ. إيه بحسين، تذكر نحن عرسين شو كنا نعمل كل ليلة سبت وعلى المناسبات والعيد؟ ايه تذكر؟
5: ايه كنا نتحمم.
8: ولي قبل الحمام، قبل الحمام شو كنا نعمل كل ليلة سبت وعيد؟ بعدين صرنا نعمله بالشهر مرة، بعدين صرنا زوروني كل سنة مرة.
5: مزيكا مزيكا.
6: يا ابو حسين، شو اللي بيعملوا الرجال ومرته كل مدي بعد مدي؟
5: كل قديش يعني؟
6: يعني مش جمعة مرة.
5: جمعة مرة؟
6: ايه
5: ايه ايه ايه بيتقاتلوا.
6: وبعد ما يتقاتلوا
5: بيتصالحوا.
6: طيب عصي وكيف بيتصالحوا؟
5: بتضحك عليها بكلمتين وبطب حد راسه بنين.
8: ايها قصة حياتي من 25 سنة يعني.
6: اسم الله على قلبه على هالحالة، بده شهر ليفهم منك حبلي.
5: حبلي حبلي
8: يا مشحي يا شوقي يا مشحي يا سلامة. جيبوا ماي جيبوا ماي جيبوا. بسم الله بسم الله بسم الله. يقطع عمرك، قلت لك أنا بخبر بطريقة. بسم الله بسم الله بسم الله عليك.
5: ليك يا جار أنا بعجبك. ها عنتر عنتر.
8: لك لك ومصدق حاله كمان.
7: متأكدي إنه أنت حبلي مش غزيت؟
8: لا حبلي.
7: أنا بقول غزيت
8: وأني بقول حبلي.
7: لا غزيت.
8: لا حبلي.
7: وإذا طلع معك صبي شو راح تسميه على اسمي؟
8: لا بدي سميه مهند.
7: وإذا طلع معك بنت؟
8: بدي سميها أزميرالدا.
7: وإذا طلع معي خزيت؟
8: إيش هيدا بسميهن على اسمك؟
5: لك أبو نيس، لك أبو نيس بترجيك. ها ما تزعليش الشكر شكر لسويت هارت تبعك. تعي تعي تعي تعي يا شكر شكر. تعي تعي يا سويت هارت. تعي تعي لندش ونغنش. تعي عدي حدي هاولي. تعي تعي على مهلي على مهلي على مهلي.
8: تعالي حد على نفسي.
5: عدي عدي عدي
8: هاولي على نفسي.
5: عدي عدي عدي عدي على مهلك. عدي عدي عدي.
8: هذا ما على الأشياء هوني.
5: صلنا زمين ما عدنا حد بعد هيك عديد. جميلي يا جميلي. شايف البحر شو كبير؟
8: إيه
5: كبر البحر بحبك.
10: إن زمان مش سامعين هالحكيات الحلوين. بو حسين شايف السما شو بعيدة من ريحة جرايك.
11: لك تستميني يا جميلي يا ورد مفتح مقابيلي، لك عني تنبك الغرام وانت الأرجيلي، عني أنديل الهيام وانت الفتيلي، لك عني قيس وانت ليلي الهبيلي.
6: عشت امرو القيس. يلا عيشي بهالنعمة، انت 9 أشهر على هالحالي.
10: من قال لك 9 أشهر؟ ولا إذا ضلوا بحسيني بالحنية والرقية بدي ضلني حبلي شي 27 أو 28 شهر.
11: أم حسين؟
10: يا عيون أم حسين.
11: من مين أنت حبلي؟
10: من أم الياس.
11: من أم الياس؟
10: شو شو شو شو شو مستهون أم الياس؟ هيدي يختم جاي.
11: أنا بقول على إلي بنتي شاكب لأم الياس.
10: لك بس شمت عليك بس صدقت من أم الياس. ولك هيدي خطة علينا، حتى إذا إجا الـ FBI على غفلة وطب علينا ما يعرفوا مين أنا، هن عم بيدوروا على مرة ختيارة مش رح ينتبهوا لمرة حبلي هاكي مدني.
11: خطط هذيك جهنمية يا أم حسين.
10: إيه هاكي لازم نضلنا عطول مخططين.
6: إيه ونقول عندنا خطط بديلة، إذا ما زبطت هيدي الخطة منجرب غيرها. نحن العرب عنا بعض نظر ومتفكر.
10: ايه
7: وش خطتكم البديلة غير هاي؟
10: الخطة البديلة إذا ما زبطت هيدا بدنا نعمل عرس ونجوز بحسين.
11: ايه عجبتني. ايه ليش لا؟
10: ايه ليش لا؟ ايه ساعتها بنضرب عصفورين بحجر واحد. تعلمنا أول عصفور بنعمل عرس وبنقنع الـ FBI إنه مرتك ميتت عن جد وعم تتجوز أنت بديلة.
11: ايه وتالت عصفور
10: تعلمنا نعمل عرس ونعزم هالعالم، إلنا 20 سنة من عزم عراسه وناخد معنا ظروفه وفهمك كفاية.
11: هلا بعد هيدا القايس نجرس حالنا هون بالجيل.
10: إيه؟
11: وانت كمان تقبلي إنه جيب عليك ضرة؟
10: إيه لش انت لك مصدق حالك نتجوزك عن جد؟
11: لك أنا عن كذب؟
10: إيه لكان عن كذب لكين
11: أنا ما ببلش. يا بتقول قصة عن جد لما لا أنا لما بدي أعملي بدي أعملي.
10: إيه وين صح على كل اللي
7: لا وين راي
11: مش معي هون
7: لا وين راي
10: وين رايح
11: بدي اروح اجيب عروس
10: لك انا قدمت عليك دبرني لك العروس
11: مين العروس
10: ام الياس رح تلعب دور العروس
11: ايه ليش لا قبلين ايه
7: هيك لا لا لا لا لا لا شو ولا دستور بضربتي وبتحلي ومين قال لك انه انا موافي
10: ولا ليش بدك توافي اللي عنده مرة بتهالمرة بيعرف كيف يخلص منها منك شايفها منا مثل البومه مكبتله ومصروف
6: والله
10: لك عيونك مثل 5 دجاج بالوحد لسانها مثل طرطاق الطحون ايديها مثل معفط السجاد اجريها مثل شطيح التنور لك ولك لك هالوش لك
6: والله مش عاجبك وجهي ليش وجهك احلى
10: ما في شك لك انت بتعرفي اما تغنت فيروز يا قمر مشغره
6: انت
10: لما شافت وجهي انا
6: انت بتعرفي اما تغنت فيروز يا بدر وادي التاي؟
10: امتي
6: ايه لما شفت افي انا
10: هادي بيقولولها يا بدر وادي التاي هادي بيقولولها هي لا يا بس هي
7: لا ايه وانا مع كل عليتك مش مستغني عنها
10: ولك يا جماعه هيدي كله من ضمن الخطه
11: والله افكارك جهنميه يا ام حسين وين عم تجيب هالافكار كلها
10: هودي افكار ومشورات نبرتي الحلو الاموره ام الياس
11: جي ام الياس ليش بيشغلوكي بالسي اي اي اما بالاف بي اي
6: ويك ما قدمت على السي اي اي والاف بي اي بس ما قبلوني
7: ليش
6: عرفوني اني عربي قالوا لي انتوا العرب ما فيكم خير لبعضكم بده يكون فيكم خير النا
11: الله حد بيجي كلها عمينا لتهربوا من الاف بي اي
10: ايه كل لقطوعه بيمرق واللي مقدر ما منه مهرب
7: والله مثل ما بيقول المثل بتحطوا افيك ونعوكر الدبيل وبتقولوا هيدي تدير
11: يا جماعه هولي ما بينلعب بعض
10: لك عمي هلا الاف بي اي ما له شغل بالعمي اللي قايلين نحن عم نعمل كل هالخطط هيدي احتياطا حتى اذا رجعوا بس عني لكم بعد اللي شافوه منكم هذيك المرة يعني أنا بقلكم لا بعد تشوفوه هون ولا بعد تشوفوا خلاله يعني
12: Are you in Hussein?
10: Yep. Good. Good, good, good, good. Good after evening.
12: Good morning.
10: Good Lord.
12: Are you M. Hussein?
10: No, I'm 44. Yam Shahara, Yam Shahara. تعال يا مليس تعال يا
6: شدي شدي يا حال والشد
10: مشحرة واللي فوتي فوتي من الممسحة يا مشحرة
6: أنا أسلو عليك شدي يا حال
10: يا مشحرة أنا
12: What's your name ma'am؟
10: أفتح ششتة يا دلي دلي يا دلي عفشونة عفشونة يا بحسان عفشونة عفشونة يا مشحرة
6: ما في
10: شيء
6: ما في شيء ما في شيء
12: What is your name ma'am؟
10: هل أنت تسين مسير؟ يا مشحرة ولك عفشونة لك لك هداك عم يطلع بالصورة ولك عفشونة يا مشحرة إلينو
6: أنت إختة
12: We are looking for a Jamili Eid. Are you Jamili?
10: No, أني سسترتها سسترتها أني سسترتها انتصار
12: What's your name?
10: انتصار انتصار اسم علم مؤنث مشتقة من نصر نصر فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة في آخره نصر انتصر ينتصر نصر بتصير فيكتور انتصار بتصير فيكتوريا My name is Victoria
12: Okay, thank you Victoria And what is your last name?
10: سر أبديش إلا Secret
12: Your last name is Secret?
10: إيه ولا بتقش تحلك Yes
12: So you must be Victoria's Secret.
10: Yes, yes.
12: Yeah.
10: معلوم. مالك شايف السكس كيف عم بشرشر مني شرشرة.
6: مبين مزجات الأرض اللي عم بشرشر مني.
12: Ma'am, I need your full name, your age, and your INS status in English.
10: سؤال سؤالي ده.
6: بدو اسمك وعمرك وعنوانك.
10: اسمي وعمري وعنواني. إيه اسمي وعمري وعنواني.
12: Do you understand me?
10: Huh?
12: Do you speak English?
10: Half and half.
12: How so?
10: Half I speak. Half I don't understand. هلا اللي أنا قلت لك إياه من الهاف I speak. ليه أنت قلت لي إياه من الهاف I don't understand.
12: Let's start with an easy one. How old are you?
10: كيف بيقولوا 30 بالانجليزي؟
6: 60
10: 60 يا بجعه اني بعرفها بس انت انا بدي اتاكد منك I am 30 40 حاسكي انت وياه إن شاء الله بتح من هلا لبكرة الصبح مش رح زيده سنة. 40 and a few months.
12: How many months?
10: 169.
12: Are you related to these people?
10: سؤال سؤال.
6: لك عم يسأل إذا بتقربينا.
10: إيه مي related to him هذا والأبوعة هونيك مي related to him
12: How are you related to him?
10: He is كيف بيقولوا صهري جوز اختي بالإنجليز
6: Brother in law
10: مش brother معناتها خي
6: لك ايه خي بالقانون يعني
10: ايه والله صدقتي خي وأعز مثل الإخوة يعني وياه كيفك يا شقيقي شقيقتك بتسلم علي my brother in law
6: in law
10: in law brother in law
12: okay and how about this lady
10: هيدا جارة اختي neighbor sister me
12: and this gentleman
10: husband neighbor sister me just جارة اختي
12: do you live here
10: no
12: What's your address?
10: شو عم يسأل هيدا مش عم يسأل؟
6: عم يسأل عن عنواني.
10: إيه لك نحن قاعدين على إن لعبة ظهور دبين قضاء مرج العيون. براس الطلعة عبد وعزو ورا الطحون يعني سألهم لك يا بتهش.
12: English English English.
10: كيف اللي ترجم لك إياها بالإنجليزي؟ تعي ساعديني أنت هوني تعي.
6: ولي شو فاكرين ترجمي الحديث؟ بعدين كيف بدي ترجم له ليه اللي يقعد ظهر دبي وبدو عزو والطحون وقضاء مرجع عيون واخر طلعة كمان بدو عنوانك هوني بأمريكا
10: عنواني بأمريكا ايه عنواني بأمريكا
12: Let me make this easy ma'am Do you have a driver's license?
10: No
12: Do you have a green card?
10: No, no, no.
12: Do you have a passport?
10: No, no, no, no, ما عندش. No, no. No, ما عندش passport.
12: Are you a resident? Are you a citizen? Are you here on a visa? How did you enter the country?
10: ولك كثرش الأسئلة علينا مش عم نفهمك يا حير. شو عم بيقول هيدا؟ شو عم بيقول؟
6: ولك عم يسأل عني إذا عندك أوراق وكيف فتي على هالبلد؟
10: ايه وشو بقول؟ شو بقول؟
6: ايه أمر الله أنا الترجمين بدي أعمل لك محامي دفاع كمان.
5: لك قليله قليله إنك جيتي لهون السياحة، جيتي لهون فيست السياحة.
6: سياحة سياحة
10: سياحة بيقولوا سياحة بالإنجليزي.
5: كيف بيقولوا سياحة
10: بالإنجليزي؟
5: سياحة سياحة سياحة
10: سياحة بيقولوا سياحة
5: بالإنجليزي. سياحة
10: عراس لسانك مثل لسانك مثل لسانك بقراها.
6: ايه عرفتها عرفتها عرفتها عرفتها
10: عرفتها.
6: خليه يروح يجيب القاموس.
10: ايه روح يجيب
6: القاموس. لايكي حط القاموس.
10: القاموس هي على الميكروويف جوا بالمطبخ.
6: يلا يلا يلا. ايه لايكي لايكي. ها؟ اي ساعة بدك تعمل الكبه؟
10: ولك قول لها فوتي وقت الكبه تبعك انت. ايه يلا. يلا شو
5: عرفت عرفت
10: عرفت عرفت عرفت عرفت. ايه شو هي؟
12: Excuse me, you're a what?
10: A terrorist.
12: A terrorist?
10: Yes, I am terrorist.
12: You're a terrorist?
10: Yes, I'm terrorist from the Middle East.
12: You're a terrorist from the Middle East?
10: Yes, I is.
12: Ma'am, what is the purpose of your visit? How long have you been in this country? Why are you here?
10: Well, like at the كتير شيء الأسئلة علينا مش عم نفهم كتير. I'm here, أني make come here. جاي لهالبلد وجاي بدي اكتشف. Come here to شو اكتشف بالإنجليزي؟ كيف بيقول اكتشف بالإنجليزي؟ وأنا رحت يوم من
6: هاي لقيتها
10: ولا كيف بيقولوا اكتشف بالإنجليزي؟ هذيك لقيناها معش بالإنجليزي. كيف بيقولوا اكتشف بالإنجليزي؟
6: اكتشف discovery.
10: Discovery.
6: ولك discovery.
10: ولك في الشهوة منها هالكلمة.
6: ولك ليلو explore.
10: Explore. May I come here to explore.
12: Excuse me, what?
10: Come here to explore. أنا بدي روح على نيويورك explore. على لاس فيغاس explore. على هوليوود explore. على ديزني لاند.
6: ذكي. ليلو بدك تروحي عواشة زنزوري.
10: إيه عواشة على الوايت هاوس explore. على الكونغرس. والله I want to explore as much as I can. والله.
12: I see. And how soon do you plan on starting?
10: Very, very soon. Tomorrow. بإذن الله. Tomorrow. عليك تمر.
12: So let me get this straight. You've just confessed to being a terrorist from the Middle East, and you came here to put explosives all around the country.
10: إيه هي. أنا سايح من الشرق الأوسط وجاي لهون لأكتشف البلد. Yes. Yes. I is. Yes. Yes.
12: We need a background check on every single person here. We need to monitor this place 24 hours a day. A full report needs to be sent to the Bureau in Washington. I think we may have found a terrorist cell. Ladies, we will be back.
10: يا مشحرة يا ملياس. ولك بعد كل هالخطط وبعد ما اقتنعوا. ملياس ما إلنا إلا الخطة البديلة.

0: ولما بعلمي انت بدك تاخدي دار العراس.
1: ايه بس ما كانش يفوت فيه فستان العرس.
0: ايه
1: جبت مين يفوت فيه؟
0: ايه مين مين مين
1: جبت لك بنت عربتنا مثل طربون الحبا، شو بدك بهالشغله؟ ويه ويها يا عروس فليحيى اللي مربيكي، ايه ويها يا جوهره متمني وين كان مخبيكي، ايه ويها يا جوهره متمني وبعلبه الصايغ، ايه ويها وربحان يا مشتي وخسران يا بي،
2: ايه وهلا حصلتي على اللي ربحني، ايه وهلا شصت على اللي عملني، ايه ويها عريس العز والرجول والشباب، ايه وها امنا لارضي جوزتي،
1: ايه وها معريسك هرهر وهدرا، ايه وها من يديم ومورا، ايه وها مش حاري لتها العريس، ايه وها بطلنا نعرفه زلمه ولا مره،
2: ايه وها وعروستك كل البشيعه ربا، ايه وها خلقها وفيها صبا، ايه وها اللي محيرني يا ابو حسين، ايه وها من اي مطرح راح تحبها،
1: ايه وها محبك حب غضب الراب،
2: ايه وها بتضربك بهالشكل مثل كيس الطحين،
1: ايه وها مسكري على البيت،
2: ايه وها يمسي امر ايه واكرعين دقيق، تلتك منخير وتلتينك شتيق،
3: جو جو جو جو جو جو جو جو FBI
2: يا حاف يا حاف يا حاف يا حاف على هالآخرة يا حاف، أنا أم حسان عسن ورمح انتهي بالحباس يا حاف.
4: شفتي شفتي
2: لك العالم بتحلب بحياتي هلا، شو بيكون عم يحكوا عني
4: هلا؟ بيقولوا أم حسان عملت لشي ضرب تهري
2: يا مشحر على هالآخرة على هالسمعة، هون بده خبري لحتى يجلجوا فيها.
4: هلا بيكونوا عم بيألفوا قصص وخبريات،
2: ايه وبدل ما يعرفوا السبب الحقيقي اللي وقفونا بصيروا يطلعوا خبريات واشاعات.
4: ايه الله يجازي اللي كان السبب،
2: ايه الله يجازي، ايه الله يجازي اللي كان السبب. ولا مين كان السبب ها؟
4: مين؟
2: على مثل ما قال المثل، جيرانكم كنا ومنكم تعلمنا، انتوا خططتوا ونحن تحمرنا.
1: ايه انا بقول في شيء غلط، انا بقول
2: ولك حاش تريد
1: يعني، بقول في شيء غلط مغلطين بالاشخاص، وانا بقول
2: انه انا بتقول يا ويلك حاش تريد يعني بقول انا بقول ضليت تقولي انا بقول انا بقول انا بقول لانتهينا بالحبوس، ولك موتيني وحبلتيني وجوزتيني جوزي وجوزي عملتي مرة، وبعدك بتقولي انا بقول انا بقول. قال مثل ما قال المثل، بتحطي جمرة بدية وبتقولي ريحة لحم مشوية.
1: ولك عم قلي أنا شو دخل؟
2: ولي مش أنت كنت تشوري علي؟ الحق علي اللي كنت اسمع مشوراتك. قال مثل ما قال المثل، لو إذا الكذب بينجى الصدق أنجى وأنجى.
1: طيب شو فينا نعمل هلأ؟ ها؟
2: أنا عارف شو فينا نعمل. قال مثل ما قال المثل، لو بعرف برقي كنت برقي عقرقي.
1: بك منها عم تطلع هالأمتين كلها؟
2: أنا عارف منها عم تطلع هالأمتين معي على الخاف كده.
4: إيه
2: والجوع
1: إيه إيه لا على البرد كمان يمكن
2: برداني أنت يا مشحر ملفة في متخطيات التسعينية وبعدك برداني.
1: أنا بس خاف ببرد كتير.
2: إيه وقعني بفور دمي يعني هلأ ضغطي يعني 25 يمكن. آه ليك إيه تعي نعمل أضراب عن الطعام بلكي بيطلعونا.
1: لا لا لا دخلك أنت أضرب عن الطعام، أنا فيش أضرب عن الطعام.
2: للجعان
1: بعدين سمي الموت لجبونا شي ناكله.
2: جعاني لا؟
1: ايه كتير
2: يا مشحل، لو حدك على تطلقت مش كتب من كتافي هلا بدك.
1: آخ عشي قرص كبة وشوية حمص وكفتة مشوية.
2: أوه طيب الكفتة.
1: ايه طيب الكفتة.
2: أخ عشي أكلة بامية.
1: ايه طيب البامية.
2: ايه طيب كتير.
1: كيف بتعمل البامية؟
2: أنا كتير بعملها، بعملها قلية توم وكزبرة
1: خشة. ايه طيب.
2: وكتلها بهاراتها وبحط لها حط لها دبس رمان.
1: ايه طيب شحتيني عشي صعبة.
2: ايه شطت رايتي لكن. بتعرفي يا أم الياس
1: شو؟
2: ما كانش لازم يحطونا بنفس الحبس أنا وياك، صاير عم بهدس بالأكل كتير أنا مثلك. صار فينا مثل ما قال المثل، لا تربط الجحش حد البغل، ما تعلم لبيطه بيتعلم نهيله.
1: دخلك انتو مبتقلك، دخلك دخلك انتو مبتقلك هلكتينا.
2: أقولك شو بيكون عم يعملوا رجال؟
1: شو بعرفني شو عم يعملوا رجال؟
2: لك يا أبو حسين وينك وين عم تسمعني؟ شو بيك عم بتصرخ؟ شو عم تعملوا انت يا ابو حسين؟
5: عم نتعشى
4: عجاد عجاد
2: جابوا لكم العشاء.
5: ايه جابوا لنا مناقيش بس بس بس بالزعتر. ايه
4: عجاد عجاد.
5: ايه وجابوا لنا قطايف بالقطر كمان.
4: انا بحب القطايف كتير.
5: ايه هلا انا باكل وحدي عني.
2: ايه وبحسين بحسين عم ياكل معك.
5: بحسين عم ياكل عسل.
2: لك جابوا لنا عسل كمان. لكن ما احنا مليصينه جابوا لكم عسل كمان.
5: ايه بلع العريس بليله عرس شو بياكل؟
6: بياكل الضرب.
5: ايه بلع العروس بتاكل عسل.
2: العروس بتاكل عسل. يا شحاري لا اكلنا عسل ولا تشحرنا هذيك الليله.
4: ليش انت ما اكلتيش عسل هذيك الليله؟
2: اكلت سرمية اكلت عسل. ليله الدخله فات لعندي بوصلي من فوق وقال لي تصبح على خير وطب ونيم حدي. تاني ليلة بوصلي من فوق وقال لي تصبح على خير وطب ونيم حدي. تالت ليلة جابني بوصلي من فوق قلت له لك شو بيك؟ شو بيك؟ أبدك شي من تحت؟ قال لي مبلغ إذا نيس لتحت على الأبو عشي الحمار.
6: لك ما قصد بالك أنت وياها، لك أنت بشو ونحن بشو؟ لك تفضلت مخططاتك انت وياها لو وصلتنا، لك صرنا بالحبوسه بهالاخره. اخ ما فيش مثل كذب، المثل بيقول الدنيا بلاها وملاها واكثر بلاها من نسيها.
4: ايه نحن عارفين رح يصير فينا هيك يا بحسان.
6: لو مش حق عليكم، لك الحق اللي بيمشي ورا مخططاتكم. المثل بيقول من طاوع الانيس دفع الطاقم تنى وتليت.
2: ولك انت كل عمرك تردش على حدا. لوين ردت على مشورات ام الياس ها؟ قال مثل ما قال المثل جيني بيلعب بعقلتك.
4: خلاص كفينا كفينا امثال انت وياه، دبحتينا امثال اليوم.
2: لك اخ على جرصتنا وبهدلتنا. وقفونا مش عارفين ليش، حبسونا مش عارفين شو تهمتنا.
4: لك وقفونا لان عرب وشاكين فينا.
2: ولك شحاري لطنا نحن العرب، لا حكوماتنا محترمتنا ولا حكومات العالم محترمتنا، واما رحنا مبهدلين وكيف برنا بدور محكوم العالم.
4: نبشوني
2: ما خلوا قطعة تياب علي، حتى تياب الداخلية بدهم يشلحوني إياها كانوا. وتروح وحدي وتيجي وحدي وتدسدسني. بس في وحدي كانت نايس كتير معي، مع إنه أول ما شفتها خفت منها، تشوفي شكلها مثل رجال وتشوفي هالعضل ودقة هالتاتو. وتروح وتيجي وتغمزني، وتروح وتيجي وتغمزني. قلت أنا يلا لكوني منيحة ما عصرت غمزها أنا كمان. ولا بعد شوي اجت قالت لي وير فروم يو؟ قلت لها اي اي لبنزي. قالت لي وات وير ار يو؟ قلت لها لبنيز لبنيز. قالت لي يو لبنيز؟ قلت لها ايه لبنيز وعراس السطح كمان وراف عراسي كمان. براود براود. ويا حرام هي عرفتني لبنانيه وشوفي ما احلاها صارت معي. يعني بعدين اجت صارت تعمل لي مساج لرقبتي وتفيد كتافي. كتير كتير كانت نايس معي، انيس من الكل كانت بقيت.
5: اكيد في غلط، يمكن في شيء لخلخ لخبطه. ايه
6: يا جماعه ما يكون حدا دازز علينا، ما بتعرفيش اولاد الحلال بطار. لك المثل بيقول
4: لك بلا عم تقول لك يا بحسين فلقتنا قبل 200 انت وابن حسين اليوم. خفينا عم تقول.
2: بتعرفوا يا جماعه لك نحن العرب منخلق والخاف بيخلق معنا، منعيش بالخاف وبخوينا، منضلنا خايفين عكل شي، خايفين عحالنا عولادنا عبلادنا عارضنا عحياتنا، نهرب منه وهو بيلحقنا. هربنا من بلادنا وجينا لهاونة، وبس ثبتنا اجرانا وتمركزنا شرف الخاف واجينا ورجعنا نخاف. خاف من الايام اللي جاية، خاف على اللي عمرناه وبنيناه بالشعة والتعب يروح يضيع منا بليلة ما فيها ضوء قمر.
4: تفاءلوا بالخير تجدوه.
2: تفاءلوا بالخير من الشايفة. عشي فنجان قهوة هلا. عشي فنجان قهوة هلا قدام البيت عنا، وصبحية مع الجرات. يا والله اشتقت لهالقعدات هيك الحلوة مع الجرات ولتلت الحكي والطبصيح. يا الله
4: اسم الله عقلبك اللي بيسمعك بيقول صلك سنة طالع على البيت، حلك تشتقي له؟
2: ايه منشتاق للشغلة بس نفيدي.
4: والله استهبلت يا ام حسين، هلا بتشوفي بعد شوي بيطلعونا. ليش نحنا شو عم نمشي غلط ها؟
2: ايه ليكي؟
4: ايه
2: تذكري هذيك الصبحية لما بصرنا فيها لفاليري مات منير؟
4: أمتى؟
2: كنت راجع بعدك جديدة من لبنان وبصرني لها وليك بتذكري؟ يا هلا يا هلا شارفين شارفين
1: وين رحتوا؟
2: يا هلا يا هلا يا أهلا وسهلا الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلم
2: يا عمي لك فهدي يا عمي
4: ايش دعت اللي خدي سبتلك هي معي من
2: سلم دياتك لا شو معز بحق
4: ولا ما في شي من ايمتي شو
2: بش بش بش بش بش بش
4: شو شو بش بش
2: لك شو هالشيك شو هالأنيكة فرجيني شوف يا الله يا الله يا الله يا الله برمي برمي يا عمي أنا شايف ناس شيكي وأنيكة بس أشك وأنيك من هيك بعد مش كيف يا
4: شفتي شفتي هالحركة كله
2: ولك يا سايبي قديش جايبي معك اغراض من لبنان؟
4: ولك ولا قطعه
2: ايه
4: هاو دي كم قطعه اشتريته من هون قبل ما نزلت على لبنان ليش بنشرى شي من لبنان؟
2: يا هلا يا
4: هلا وكوا
2: يا هلا تفضلي تفضلي
4: مين هالست اللي عندي؟
2: ايه هيدي فاليري مات منير امريكانيه جوزها لبناني نقلوا على البيت اللي حدنا بغيبتكم انت
4: هاي فاليري ام امليس
7: يس I've heard so much about you.
2: أني خفرت عنك كتير.
7: Oh, you're not that fat.
4: Fat?
2: طعمك

0: هنا راديو كوكبة.
1: والله
2: بسطت كتير بلبنان،
1: بسطنا كتير، قضيناها شهر فرفشي وشم هوا كتير انبسطنا.
2: ايه
1: بس شو بدي خبرك بلبنان، في ناس طولانين جرية قد ما بتركض ورا لقمتها،
2: ايه يا حرام
1: عليك، وفي ناس طولانين ايديا قد ما بتمد ايدها على الميل العام،
2: ايه ولاد الحرام،
1: ايه وفي ناس طولانين سنيتها وفي ناس طولانين دنايا،
2: يا دلي على ايه يا دلي،
1: وما حدا بيحل ويربط بلبنان الا باذن الشقيقة.
2: ايه الله يعيننا علينا هالسوريين، ليش نحن اللبنانية غير الله بيحملنا. لك في شي جاش فات على بلادنا الا هبلناه وفل هريب يعني. الله وكيلك بنستقبلهم بنرصهم بنوجعهم بالبطاطا والبندوره كلها. ايه والله بس السوريين احنا وياهم غير شكل يا عمي، اخوي سمنه وعسل، منحب بعضنا كتير ومعلقين ببعضنا كتير، نحن معلقين برقاب وهن معلقين بخوانينا يعني. ايه والله اخوي بنضلنا اخوي، واذا نحن نسينا بذكرونا هن بيقولوا لنا نحن شو بنقول له اخ اخ اخ اخ
1: ايه خلص شو بدنا بحكي السياسي،
2: ايه يلا شو بدنا
1: السياسي
2: مع انه نحن العرب منخلق والسياسي بتخلق قدامنا. خبروني جارتنا ام محمود فلسطينيه عنا بالضاحيه، خبروني من مدي كانت عم تولد شي انه هالولد طل راسه هالصبي طلع باللي حواليه وسألن قال لهم مين اجى رئيس وزراء باسرائيل، قالوا له شارون، قال لهم لي وفات وبطل يطلع. ولا بحلي لا بحرام انه هالصبي كان يطلع، اجوا الحكماء اجوا المرضات وهالصبي متنح جوا، وفي هنيك ضابط مخابرات سوري بالمنطقة عرف بالقصة، إجا عند أم محمود وعرض خدماته عليها وقال له لك يا ست أم محمود نحن بالخدمة، بعدين وقف بيت بطنها هيك وقال له لك اطلع اطلع يا جبين، نحن لا شارون ولا باي باي شارون بعد بخوفنا، وهالصبي متيز جوا متنحر وبدوش يطلع. إخ شي قام عصب الضابط السوري وقف هيك وقال له لك اطلع اطلع ولا بفوت هنا هلأ بطلعك بالأول، قالت له محمود دخل جرك دخل جرك، خلي الصبي يطلع لمحلق لحاله مش مستعجلين عليه، انتم فتوا الله ما بيعود يطلع.
1: ايه يلا ليكي شو عملتوا انتوا بهالصيفية؟ رحتوا لشي مطرح؟
2: ايه انبسط ونزلنا على كاليفورنيا.
1: لوين؟
2: على عرس ابن
1: خيي. على كاليفورنيا.
2: ايه على كاليفورنيا.
1: كاليفورنيا حلوة كتير.
2: هي رحنا على عرس ابن خيي لابو حسين قضينا الشهر هنيك انبسطنا كتير.
1: اكيد انبسطنا كتير. حلوة كاليفورنيا.
2: هي كاليفورنيا كلها طقسها حلو وبتشبه لبنان كتير، لك تشوف على الجبال وهالوديان كتير انبسطنا.
1: بعرف
2: وهناك انتبهت شغلة، كتير بيحكوا بالاسبانيولي.
1: ايه مظبوط بعرف في كتير.
2: وكل اسامي ضياعة بتبلش بالسان، سانا دييغو، سانا برونو، سانا هوزي، سانا فرانسيسكو، حتى ابو حسين صار يعيطوا له سانا بابيتش او نيك.
1: عن جد؟
2: ايه لما ينزل يسوق على هالطرقات
1: ايه
2: تشوفيش الا الشوفارية تمد ايديا من الشبابيك وترفع اصبعها من الصاني
1: ايه
2: وتقول له سانا بابيتش سانا بابيتش، تخميني هونيكي هاكي بيسلموا باسبانيولي إيه بأصبع واحد.
1: إيه هم حدا بيسلم على حدا.
2: إيه ما حدا بيسلم على حدا هون.
1: إيه
2: كملينا شو عملتوا بلبنان؟ خبرينا لشو؟ إيه وين كنتي بالحديث؟
1: ليش أنت بتخلي حدا يحكي؟ كنا بالحديث كنا عم خبرك عم مشواري على لبنان.
2: إيه طولتوا بلبنان.
1: قولك إيه ما رحنا على فرنسا على إيطاليا وبعدين على فرنسا.
2: على إيطاليا.
1: إيه
2: شغلك بإيطاليا مش ابنك بفرنسا.
1: إيه هو أخذنا على إيطاليا يفرجينا عليها.
2: وحلوة إيطاليا.
1: إيه حلوة كتير بتاخد العقل برا منيها إرني
2: خي.
1: حتى رحنا شفنا البابا كمان.
2: ليش المرحوم بيك بعده طيب؟
1: لك البابا تبع الكنيسة بابا روما.
2: هيدا اللي بيلبس دشديشة بيضة وبيحط طقوس على راسه.
1: ايه هو
2: هيدا بتسموه البابا.
1: ايه
2: ومرته شو بتسموها الماما؟
1: لك هيدا ما بيتجرس بيضلوا بتول كل عمره ما بيقرب عن

0: النسوين.
1: بتول بيعرفش
0: عن النسوين. بيعرفش عن النسوين.
1: شوفي البابا اللي عندي انا لكن. عادمتي لو عندنا بالاسلام بيحطوا بابا، لك بحسين بيطلع اهم بابا. ما علينا، شو بيشتغل البابا؟
0: لك هيدا خليفة مار بطرس.
1: خليفة مين؟
0: مار بطرس اللي معه مفتاح الجنة.
1: هلا مار بطرس وحده معه المفتاح؟
0: ايه.
1: ولي بلكي ضيع، شو بتعملوا بضلكم برا؟
0: ولك تخلك انت وهالحكيات، ولك كيف بده يضيعوا ها كيف؟
1: ايش بعرفني؟ قالوا لك اني بعرف يعني بمار بطرس، شو بعرفني؟
0: ليش انتو بالاسلام مين معه مفتاح الجنة؟
1: نحن بالاسلام كل مين معه مفتاحه، نفتحه من فوق. Want more coffee?
2: No thanks, I'm all set. Are you gonna read my cup today?
1: ايه طب الفنجان هوني، طب يلا.
2: What?
1: طب الفنجان هوني، طب معلمتك امبارح، طب.
2: What?
1: ولك طبي هالسرمائي. شو كيف بيقولوا طبي بالانجليزي؟
0: Bend over.
1: Bend over.
2: Excuse me?
1: لك هيدي يا عم بدها هيدي القصة. يا قطيع لا بيفهم علينا الانجليزي ولا بيفهم العربي هاولي. اخي
0: يلا عملت لك طول بالك علي. شو
1: وبعد قطال يا وين رحتوا؟
0: رحنا على فرنسا. كين صار وقت مرجان ابني تخلف
1: وولدي.
0: ايه
1: شو جايبت صبي ان شاء الله؟
0: لا
1: شو جايبت لكين؟
0: حزاري.
1: هلا وقت حزازيرك
0: ولا شو بدها تجيب؟ جايبت بني.
1: جابت بيه. ايه الله يخليلك.
0: خليلك ولادك يا رب.
1: شو سموها؟
0: سموها اسمي.
1: سموها أملياس.
0: لك سموها اسمي بولين. سموها أملياس.
1: بولين. ايه بولين يا عمي. طربوش بيك معلق براس التوتي بالزمان لما سميك بولين. فرنساوي أصلي يا عمي. كل اللبنانية أصلاً فرنساوي. لكن all Lebanese French background. يعني بدك تقولي نحن والفرنساوية two asses in one underwear.
0: عم تفهم عليك.
1: هيدي لشفت لك الفنجان هيك يا والله حلو. لك مين؟ Read Arabic, Emilias, read English, okay?
2: Okay, that's fine.
1: يلا ترجمي لي. يلا مرت الماضي ما كانتش تفهم علي. لا
0: ايه شو؟
1: فنجانك حلو.
0: Your cup is sweet.
1: مليان حكي.
0: Full of talk.
1: قدامك طريق.
0: Front you road.
1: طريق طويل.
0: Highway.
1: هيك وين خط الطريق عندك هيك قط شرير.
0: You have mean pussy. Pussy cat. Yes.
1: وهالقط بتمه حكي.
0: In his mouth talk.
1: وبيحكي بالعفا.
0: Talk about ass.
1: أفاكي أنت.
0: Your ass.
1: وأنت رح تتضايق.
0: You upset you.
1: بس انتي ما بيهمك.
0: You don't care.
1: لأن انتي قلبك أبيض.
0: Because your heart white.
1: وصدرك واسع وما بيهمك.
0: And you have big boobs and you don't care.
1: لك عندك طاقة.
0: You have hold.
1: لا والله طاقتين طاقتين.
0: Two holes.
1: طاقتين فرج.
0: Two holes of شو الفرج؟ Two holes of relief.
1: بعد إشارتين.
0: After two stop signs.
1: رح تشوفي حمامي راسها كبير.
0: ما بعرف ايش.
1: يلا مليها. يلا مش رح تشوفي شيء. يلا بكفيك الحكي. اطفالي هون حط الفينجر يا
2: وات
1: حطي الفينجر مثل ما هذيك المره
2: وات
1: ولك فينجر ذا كاب اري لطك ولطه لايك انت بدك تقدمي على خطوه وعدنك مش متاكده منها لان هكي حاطه اجرب هالجهه واجرب هالجهه
0: soon you will have your legs widespread
2: what oh my god you people are crazy oh my god
1: احنا كنا عارفين هيك رح نوصل لها
0: لا والله مش عارفين رح نوصل لها ومثل ما بيقول المثل ما اطيب من الشاورما الا تشيج ودوح
1: لك انت بشون احنا شو بعدك عم تهتي بالاكل انت
0: شو بدي عمي جوعاني
1: جوعاني ولك استغلي هالفرصه بديلك قاعده هوني يلا بدك تضعفي شوي ما اسمك انت عم تعملي رجيم خليكي على الرجيم
0: ليش ما كانش يمشي حال الرجيم جربت الرجيم وما صبر
1: والله
0: ايه
1: ليش كنت عم تاكلي بالرجيم
0: كنت عم باكل خس
1: خس وحده
0: ايه بس خس
1: وبيشبعك الخس
0: ولك كنت عم باكل خمس خسات
1: بنهار
0: لا على الواقعة
1: يا مشحرة ولي خمس خسات بيشبعوا حصانات ايه؟ كم واقعة بتاكلي بنهار
0: يعني اذا مش جوعاني خمس
1: خمس واقعات
0: ايه
1: خمس واقعات خمس خسات خمسة بخمسة 32 خسة وليام شحرة انت فلتوكي بحقلة خس بتهمشيها كلها بجمعة يعني
0: ولك وقفت الخس وعم جرب طريقة تاني
1: شو طريقة شو عم جرب
0: عم باكل نص وقعة
1: كيف يعني
0: يعني باه بلف الساندويشي وباكل نصه
1: ايه
0: بعبي صحن الطبيخ وباكل نصه بطلب المطعم بالأوردر بالمطعم وباكل نصه
1: ايه وزبطت معك يعني عم تزبط هيك
0: لا ايه لا
1: طيب اذا طلبتي لك شيء اوردر ايه بالمطعم ايه وكان الاكل طيب كتير ايه تقدري تهدي حالك ما تكليش الا نصه
0: ايه ساعتها بطلب اوردرين
1: شيخ زلعان عنك ايه معلوم راح يخس وزنك معلوم خ انت بشو ونحن بشو قال الناس بالناس والقطه بالنفيس قال لنا بكرة منصير من الشعوب العالم الأول وبيصير معنا الجنسية ومنصير أمريكان وبتصير أمريكا تشد بضهرنا والله لو عارفين رح ننتهي هيك بالحبوس كنا بقينا ببلادنا مش أحلالنا والله
0: بتذكري لما أخذت الجنسية قداش عيدتي
1: معلوم قداش عيدنا وزلغطنا وقلنا ايويها يومتها
0: ايه وعزمتينا على الغداء وطعمتينا ملوخية وكبنية وحليتينا عثمانلية كمان
1: ايه
0: ولتفرجينا انك امريكانية طعمتينا امريكان تشيز كمان
1: ايه يغسل عن عنك ولا تنسي شيء ولا تنسي شيء بالاكل اخ يومتها قداش انبسطنا وزلغطنا ورقصنا
0: ايه وقداش رقصتي وهيصتي وزلغطتي
1: قداش قلنا ايويها ايه

0: اللي سيرتو سيتيزن بها الناشي. We have from the bottom of my heart I congratulate you. We have Kendra for you, Kendra for your husband Nishi. مبروك مبروك يا ام حسين مبروك.
1: يبارك بعمرك تفرحي من قولي وريني انت
0: فرجيني لشو
1: لايكي لايكي لايكي لايكي لايكي
0: يا عمي هالورقه شو بتغير الشواشي
1: معلم رحنا من هوني كنا من الشعوب العالم الثالث رجعنا صرنا من الشعوب المتحضره هلا تحضر يا ابو حسين تحضر
2: إيه لايكي يا ام حسين هلا نحن صرنا امريكيين وصار لازم نتحضر وصار لازم نجدد ونبدل
1: لاني مني وعلي ناوي جدد وبدل
2: انا اول شيء بدي اعمله بدي جدد شبيبي واعمل اللي ما عملته بزميني
1: يا فرحتك يا ام حسين يا فرحتك يا ام حسين لك سمعتوا هالسمعة بدي يجدد شبابه ويعمل ما عمل بعد زمانه يا فرحتي ولك يا ابو حسن يا ابو حسن يسلم لي طولك عشط الباحة زمان

0: الطير والليل الليلي رح منشوف خيرو
1: دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم
0: لك يا ابو حسام بدك تتحضر تحضر انا بوقفش بطريقك انا بدي اتحضر كمان انا لك عندي شروط وبدي تنفذ لي اياها ولا بطلعك وشلحك نص اللي معك انا صرت امريكانيه هلا بدي لك تشتري لي سياره بدي اياها سياره كشف وبدي تجيب لي كمبيوتر وبدي تجيب لي تليفون له انطين كبير وبدي كمان تجيب لي جمبوي لالعب فيها
2: ايش شو وبدي... ايش شو ايش السياره لك انا ما معيش حق دوليب شاولك بشيلك حمار
0: ولا شو بدي بالحمار ما عندي واحد
3: انت عندك حمار ولا شو مخبي علي انه عندك حمار
0: لا والله ذكرتني عندي حمارات
2: يلا لايني يلا لايني امشي موضوع السياره شلي من بالي
0: طول
2: مشي لايني
0: طول بالي انا بعد ما خلصتش شروطي هون
2: هكا اسم نحكي بشروطك على الطريق يلا أنا الليلي محضر لك مفيجأة
0: حكيمتك شو؟ مفيجأة شو محضر لي يا أبو حسين؟ أنت عارفني بحب المفيجآت
2: إذا نروح نحتفر الليلة الليلة
0: إيه؟
2: بدنا نروح نتعشي برا
0: إيه؟
2: وبعدين بدنا نروح نعمل شيء غير شكل النزامين ما عمل لي
0: يا فرحتي يا أبو حسين أبو حسين فينا شو نروح نعمل الشيء غير شكل قبل العشي؟
2: لا! لا! أنا بحبش روح على السينما ومعدتي فاضية
0: على السينما وش حاري لطك ولطنا بدنا نحتفل بالسينما لك متنا وعشنا لأخذنا هالجنسية بدك تحتفل لي بالسينما ولك أنا صرت أمريكانية وصارت أمريكا تشد بظهري كله ويا فرحتنا وينكي دودلكي بيدبو ينكي دودل داندي mind the music and the step and with daggers be handy
1: ينكي دودل one two tap riding on a pony stuck a feather in his head and call it a macaroni

0: شفتوا اخيكم في شيء غلط، ملخبطين بالاشخاص.
1: ايش هالمسخره وهالبهدله هيدي؟ لك انا بدي وكل اكبر محامي بهالبلد وتشك عليهم.
0: طول بالك يا عمي، رح توكل اكبر محامي بس لمرت عمي.
2: شو؟
0: مرت عمي مصرحه ومعترفه للاف بي اي انه هي ارهابيه وجايه تعمل عمليات وتحط متفجرات بالبلد.
2: ام حسين
0: شو؟ ايه، ونبشوا لها ملفاتها من هار نزلت فيه من بطن امها لليوم.
1: انا كل عمري اقول انه هيدي شكلها بالشكل الانسان طبيعي.
3: مجنونه انت، لا تحكي هيك حكي. شو مجنونه؟ بدك تحكي هيك كيف؟
4: بدك طول بالك، طول بالك يا حسين، لا نفهم شو القصه.
0: وحاطين نقطه عليا انه هي معترفه.
3: معترفه؟ لك انت تعترفي كيف؟ ها بتعرفي تطبي على السر بين لسانك بحلقك، كيف تعترفي؟
1: بدك طول بالك، طول بالك شوي يا عمي، يا عمي في شيء لخبطه، في شيء غلط.
5: اعطيها تقطع هالحكي، مشي لينا مشي يلا، هيدي بيجيش منها الا المصايب.
1: ولك يا عمي والله في شيء لخبطه، في شيء غلط. هلا بنطلع بنشبنا شي محامي، طلعوني من هون هلا بنشبنا شي محامي.
0: طلع عقلك انت، ما في، انت رح تبقي هون ونحن بنشوف شو فينا نعمل.
1: يلا يا جميع، يلا ليلي، يلا
5: ليلي.
1: ولك لا لا لا، وين رحي؟ وين رحي؟ وتركني وين؟
5: انا بشتركك، انا قلبي يلحقكم معي.
3: ايه، ونحن عقلنا وفقارنا وقلبنا كله رح يكون معك.
1: بدنا نروح نشوف شو بدنا نعمل، ما تخافيش، ما تخافيش، مش رح نتركك. بس تعرفي شو؟ قعدتك بالحبس كم يوم مش بطالة خاطري. ولك يلا يا جميع، يلا ليل. ولك يا بحسين، يا شرف، يا ملياش، يا ملياش. ولك كيفين كل عاد بتروحوا تتركوني؟ أنا محسن، كلكم بتعرفوني أنا مش إرهابية يا جماعة. لك يا عمي هذا ظلم، هذا ظلم، عم يتجنوا علي.

استنكروا هذا العمل التعسفي وطالبوا بإجلاء الحقيقة ورفع الظلم عن الشعوب الكادحة من أنغولا إلى كورا بورا. إن الشعوب العربية بأسرها

Don't believe me, don't believe it, I said. My brother.

0: شو اشتقت لك يم حسيني؟
1: أنا ما اشتقت لكش، يقطعك أنت واللي بعتك، ولي ويكن ويكن يا بلا ضمير يا بلا إحساس، ولي ويكن اللي سمعت الصراع دي حوني ما حدا سألين عني، ويكن
0: ولي كتاولي بيلك يا شيرين،
1: شرشرك بلعون اللي يعميلك خلقتك إن شاء الله. ولك وينكن؟ ولك ليش ما حدا عم يسأل عني ها؟
0: ولك ما حدا فاضي كلهم معجوقين.
1: خاف حدا مو شيء؟ حدا صار له شيء؟
0: بحسين
1: بحسين صار له شيء؟
0: ما حدا بيشي كلهم بالخير.
1: طب أفرائي شيء؟
0: ما حدا بيشي كلهم بالخير.
1: لكن ليش عم يجي يسألوا عني ها؟
0: ولك مش فاضيين كلهم معجوقين.
1: ولك حدا مش إللي مو شيء؟ إللي خبريني بحسين صار له شيء؟
0: لك لا.
1: طب أفرائي شيء ميت؟
0: بحسين بأحلى حالاته لا تهكلي همه.
1: لكن ليش ما إجي يسأل عني معك؟
0: ولك مش فاضي عنده مقابلة، بس بعت لك موسي تعي.
1: إيه موسي؟ تبوسك العافية تضربي بش فتير إن شاء الله. بعت لي بوسي بحسين
0: إيه.
1: ها؟
0: إيه.
1: مقابلة شو عنده بحسين؟ ليش راح حدا مع وظيفة؟
0: ولك لح مقابلة على التلفزيون، شو هيك بيهتموك بالإرهاب؟ أنت شو بدك بهالشغلة؟
1: مقابلة على التلفزيون كرمال شو؟
0: كرمال قضيتك. شو هيك بيتهموك بالإرهاب؟
1: هلا بحسين تبعي صار يطلع على التلفزيون.
0: وليك بحسين تبعك صار جوص القضية من تلفزيون لتلفزيون ومن مقابل لمقابل.
1: طيب وحسين وينه ابني؟
2: مش فاضي يمي مش فاضي، بعت المحطة بعد ما رجعت من لبنان وتفرغت لقضيتي.
1: بعت المحطة؟
2: ايه
1: بيب رزقك.
2: انا شو بدي بالمحطة؟ انا صار عندي بير بترول.
1: ولك شو عم تحكي ولي؟
2: ليك يمي انت هلا صرتي بيب رزقي وقضيتي صارت باب رزق الأقطار.
1: ولك منيش عم بفهم شو اللي عم تحكي.
2: مش فاضي أنا هلا، بعدين أفسر لك. مستعجل راي على المطار لأستقبل وفد العربي.
1: الوفد العربي؟
2: إيه يا البعتين وفد عربي كرمال قضيتك، وشو هيك بيتهموك بالإرهاب؟
1: هلا العرب تدخلوا بقضيتي؟
2: معلوم العرب كلهم تدخلوا واستنكروا وتظاهروا وعملوكي بطلي كمان، عم يبعثوا مصاري ومساعدات وخيام وبطانيات وكياس رز وطحين.
1: ولي خيام وبطانيات لشو؟
2: دعما لقضيتي.
1: ايه
2: مش عم توصلن الاخبار مزبوطة.
1: ايه
2: فمفكرين انه ام حسين منطقة منكوبة وشعبها ميت بالجوع.
1: طيب وهل مساعدات اللي عم تجي كياس الطحين والرزه وعم تحطيها عم تقول عم تحطوها بالكراج بكره بجيب لي فيران وصلصي؟
2: لا لا لا يمي عم نبيعهم كلهم، ولو تشوفي يمي حسابنا بالبنك ما اكبر وصار.
1: طيب هيدا الوفد اللي جاي
2: ايه
1: كلمات شو جاي؟
2: دعم الله صمودك بالحبس، ما كلنا داعمينك.
1: ولا كيف عم تدعموني ها؟ كيف عم تدعموني وأني مقبورة هوني بالحبس وما حدا بيسأل عني؟ لما كل يوم عم بتبهدل وتشرشع وإهانات وتحيات، كيف بتكون عم تدعموني ها؟
2: إيه شو بعرفني؟ إحنا داعمينك بالحكي. إيه
1: هيدا اللي شاطرين فيه نحن العرب، ندعم بالحكي، قد ما دعمنا بالحكي ما عاد حدا يسأل عنا لما بنحكي.
2: إيه شو بعرفني يمي؟ هيدا الوفد وجاي لعنا.
1: وهيدا الوفد ما بدكم تستقبلوه؟ طقم الصالون عنا عتيق وبجرب.
2: لا لا لا لا ما بي وشيرن اشتروا ثلاث صالونات جديد.
1: ثلاث صالونات؟
2: ايه ثلاث صالونات.
1: لشو عنا الباك بيساع يعني وين بده يحطوه؟
2: ايه ونقلنا على بيت جديد بمنطقة رفع بيت كبير.
1: نقلنا من بيتنا؟
2: ايه
1: ولي مين قلت لك انت يا انه لاني؟ ولك لشو تنقلوا كرمال شو عم تنقلوا؟
2: كرمال قضيتي.
1: ولك فلقتوني بهالقضية. ولك أنا مش عارفة بعد شو هي هالقضية.
2: هلا ما أدري تعرفي شو هالقضية، نحن عم نظبط كل شيء.
1: شو اللي عم بتظبطوه ها؟ رحتوا من هون وقلتوا لي يم حسين لا تهكلي الهم ونحن بنظبط كل شيء، واللي سبعت من تشهر هون قاعد وما حدا عم يسأل عني.
2: ما عم نفضى شو بدي أقول لك مش عم نفضى، من اجتماع لاجتماع، من مظاهرة لمظاهرة، من مؤتمر لمؤتمر، شو بدي أقول لك؟ الجرايد، الإذاعات، التلفزيونات، وفود رايحة وفود جاية.
1: لك هودي كله لشهر.
2: كلمة لقضيتي.
1: ولك فلقتوني بهالقضية. لك أنا لحد هلأ بعني مش فاهمة شو هي هالقضية. أنا كل اللي بدي أفهمه أنا لعم تبدي ضلي هان، كيف بدي أطلع من هان؟
3: بدك تبقي لك هون كيمياو، بس نحنا أمنا لك على الحبس اللي بدك إياه، حتى جبنا لك فرشة جديدة.
1: إيه طيب إيه. طيب حددوا لي شي موعد بالمحكمة يا أبو الياس.
3: المحكمة كل ما حددت موعد نحنا عم نأجله.
1: لك ليش؟
3: من أجل الصالح العام.
1: طيب حكيتوا لكم شي محامي؟
3: لا لو بتشوفي كم محامي صاروا جايين وعارضين خدماتهم وكله ببلاش.
1: ايه طيب طلبت لكم شيء؟ ليش ليش كله بلاش يعني هيك بدون
3: من اجل قضيتك؟ شو هيك بيتهموك بالارهاب؟
1: ايه طيب طيب طلبت لكم شيء؟ حامي حامي يمسك القضيه.
3: شو شو شو بدنا من المحامي؟ المحامي بينزع لنا كل اللي عملناه.
1: طيب يا عمي انا فيكم تدفعوا كفالي لحدا يطلعني من هون؟ انا كيف بدي اطلع من هون؟ ها؟
4: ما حدا بده يطلعك وما حدا من صالحه يطلعك، انت صرتي القضية والقضية كبرت والمستفيدين منها صاروا كتار، انبسطي وفرفشي.
1: انبسطي وفرفش عشو ها؟ عشو.
4: انت صرتي مشهورة، قرايبك بالميات واصحابك بالالوف، طالما انت باقية هون طالما القضية ماشية.
1: ايه والحل؟
4: ما حدا بده حل.
1: وحريتي؟
0: حريتي كم حسين؟ طنجرة طبيخ. كلنا عم نمد ايدينا وناكل منها، وكل ما اكلنا كل ما مدينا ايدينا اكثر واكثر.
1: ولا شو اللي عم تحكوا يا بلا ضمير انتو؟ ولك كل واحد هم نفسه واني قاعد يظلم هوني بالحبس.
0: لك يا ام حسين ما حدا همه اذا انت قاعد يظلم والله هون ولا لا، ايه كل مين بده يعمل مصلحته.
2: انت صرت القضيه وفي ناس كثير عم يستغلوها.
3: في صار جمعيات ومنظمات ومؤسسات عم تحكي فيكي
2: ومؤتمرات عم تنعمل كرمالي،
4: والكل عم بيطالبوا يشوفوكي برات الحبس،
2: وبالعلن بيطالبوا بشي وبالمخفي بيطالبوا بعكسه. انت صرت القضية والحل ما بقى بايدنا.
1: لك عني عني عني عني بدي حل لهالقضية.
0: اذا انت بدك حل لهالقضية يا ام حسين، اهلك وولادك ما بدهم،
4: اصحابك وجيرانك ما بدهم،
3: صاروا كتار اللي ما بدهم تتحل هالقضية.
1: لك انا بدي حريتي.
2: ليك يمي حريتك قضيتك كرامتك عنفوانك هيدا كله صفصفة حكي. بدك تفهم شغلي يمي، طالما انت بالحبس طالما كلنا عم نستفيد وخلينا نستفيد شوي، ونحن سنحاول وبكافه الطرق ايجاد حلا عادلا لقضيه ام حسين التي مست قلوبنا جميعا في الصميم. والسلام عليكم وكل قضيه وانتم بخير.
1: ولك انا بدي اعلي صوتي وارفع صوتي خلي كل العالم يعرفه. بريه انا بريه بريه بريه بريه انا يا سيد العالي بريه بريه بريه.
5: English English.
1: لك I've been telling you إلي ساعتين انجليزيتي نو جود. أمي الياس نبرتي إنجليزيتها أحلى. Can we ask for her assistant?
5: I suppose.
1: إيه تعي تعي ساعديني أنت شوي هونيك حاج قاعدين.
0: وساعي سأليني ساعدك من الأول. فحمتي له الله هالقد بعدين. ليش ما سألتيش شانون ساعدك إياه وبالإنجليزي؟
1: بديش جميلتها يقطعها هي وكبرتها إن شاء الله.
5: So what do you have to say?
1: شو
0: أعرف؟ شو عندك تقلي له؟
1: أنا ما عندي إلو شيء. إذا هو عنده شيء يقوله يقوله ولا خلينا نفل يلا.
0: ولك بقي هالبحصة فحمتي له قلبه لهالقاضي.
1: ولك كداش قلت لكم وكلوا لي شيء محامي ليمسك هالقضية.
0: ولك قلني لك مجلس العائلة قال ما بدنا محامي.
1: ايه طيب شو بدي اقول له هلا لسيدنا القاضي؟
0: أنا بقول
1: ايه؟
0: قلي له بتفضلي تروحي إعدام على إنه يحبسوكي مقبل.
1: ايه شو هالحكي؟
0: ايه ايه وقلي له بتفضلي كرسي الكهرباء على الجاز تشامبر لأنه كرسي الكهرباء ما بتتأثر.
1: تعتقديش المؤبد أحلالي أنا يعني؟
0: لا لا لا الإعدام أحلى، بالإعدام بتصيري بطلي شهيني وبصير عندك ذكرى.
1: ولا ما عندي ذكرى.
0: ولك لا ذكرى ولي ذكرى سنوية، وبصيروا يعملوا احتفالات ويروحوا يزوروا قبرك ويحطوا لك أكاليل ورد عليها، فالإعدام أحلى.
1: إيه
0: إذا ريحتي مؤبد بتخدري.
1: إيه
0: وبتموتي بالحبس وما حدا بيسأل عنك.
1: بتعرفي يا مليز؟
0: إيه
1: وحق الله بكره لاطلع من الحبس.
0: ايه
1: لروح استاجر لي 4-5 رجال يضلوا يدقوا فيكي قتل لتصير لحمه كفه. ولك شو بكي؟ ضليتك تقولي اني بقول اني بقول لقعدتيني بالحبس 10 اشهر. هلا عم تقولي لي قولي له قولي له تقولي وينك ان شاء الله؟
5: سايلنس
1: سايلنس. انت تطول بالك على هذا الشيء.
5: This is my courtroom. Make up your mind.
1: ها؟ What?
5: Do you plead guilty or not guilty?
6: Yes, guilty! Guilty! Guilty! Guilty! Guilty!
1: Guilty! مش قلتي يا سيدنا العادي مش قلتي. أنا بريء وتهموني زور ولفلفولي هالقضية. وأني لا نقتي ولا جملي. ترجميله يمي ترجميله.
0: She are innocent. That's not her camel or her camel.
1: أنا مش إرهابي.
0: Me no terrorist.
1: ونحن شعب مش إرهابي.
0: We no terrorist.
1: نحن شعب من عمر ما من خرب.
0: Me and we no terrorist.
1: لا تشوفوا القش اللي بعيننا وتنسوا الحطب اللي بعين غيرنا.
0: We no terrorist.
1: إيه؟ الشعب اللي بيقاوم ظالمينه هيدا شعب بطل مش شعب إرهابي.
0: We no terrorist.
1: بظلمونا وبس نرفع ايدنا لرد الظلم بتتهمونا بالارهاب.
0: وي نو تيرم.
1: ايه تجميل يا
0: ايه عم ترجم ايه كلمة كلمة عم ترجم
1: يا قولي له نحن شعب منعمر ما منخاف.
0: ايه ولك ما قلتيها هي قولي له شي وحدة غيرها.
1: قولي له اياها مرتين وثالثة ورابعة. خلي يعرف مين نحن. نحن شعب وين ما منروح نبني مصالح ونفتح مؤسسات ونرفع راس بلادنا بالغربة. ولك خلي يطلع يشوف جنى هالعرب جنى إيدين كيف عم يزدهر عم يزهر بنيات وعمار وازدهار. ولك خلي يعرف مين نحن.
0: وي نو تيرمينس.
1: ايه اغتصبوا بلادنا وأكلوا خيراتنا ودبحوا أولادنا وهتكوا أعراضنا وشرشحونا وبهدلونا وهجرونا وبالنهاية قال نحن الإرهابية مش هن.
0: دم تيرورست.
1: ايه دم دم دم الدم يفور على قلبه بيقتل بيقتل قتيل وبيمشي بجنازته.
0: ايه دم تيرورست.
1: صار فينا مثل هذيك القصه يا سيدنا القاضي وقعت الفاره من السقف قالت للبسي الله الله الله الله الله قالت لو اخلص منك وانا بألف خير من الله.
0: دم تيرورست.
1: لك يا سيدنا القاضي يا سيدنا القاضي نحن شعب يا سيدنا القاضي عنا كرامه وعنا شرف ولك لا رويحهم أغلى من رويحنا ولا أولادهم أعز من أولادنا ولا عيالهم أهم من عيالنا.
0: دم تيرورست.
1: لايك يا سيدنا القاضي نحن شعب منقاوم الصاروخ بحجر بس بالنهاية حجرنا اللي رح يغلب لأنه بتاريخ البشرية ما في قوة قدرت توقف بوش الشعب مستعتل لحتى ينال حقوقه.
0: دم تيرورست.
1: ايه يا سيدنا نحن المظلومين يا سيدي والظلم بيولد قهر والقهر بيولد يأس واليأس بيولد غضب والغضب بيرجع يا سيدنا القاضي بيولد ظلم من جديد ومنخلص من دوامي ومنعلق بدوامي. اليأس ما بتلومه يا سيدنا القاضي اليأس بيقوم بأعمال يأسي وبلادنا عم تخرج يأسين.
7: شو يعني يأس؟
1: يأس اليأس يا سيدنا القاضي هو Do you speak Arabic?
7: أي شوية.
1: وش حاري لطك ولطك. وليقول من الأول فحم قلبة أم الياس وهي عم ترجم لك الإنجليزي.
7: أصلي عربي.
1: أنت أصلك عربي؟ لك أنا أصلي عربية. لك يهضع نقراية. كازن. أنا وأنت كزازين. What's up, guys?
7: Jido and Sito is your minum blood.
1: Eh.
7: Ahli khul'u hon.
1: Eh.
7: Anna born hon.
1: Eh.
7: Bafham Arabi.
1: Eh.
7: But no ahki ktir.
1: Eh. Lek nasma anna maksum leh. Ahlak al-arabi.
7: كانوا يضحكوا
1: إيه؟
7: علي
1: إيه؟
7: بس أحكي عربي
1: إيه؟
7: غلط.
1: يا الله يسمحن الله يسمحن
7: بطلت أحكي بدين.
1: إيه لك شفتوا الله شو بيحبنا بعتنا الآن ابن عربي يتوصف فينا. لك كيفك يا خالتي كيف حالك يا عمري كيف حال العيال كيف الصحة كيف ولي أم سلم عربي طيب حسين أم سلم على شفت يا سيدنا الآن هي أنت العين هيدي شو بتخرج بلادنا أشخاص مثل حضرتك بنرفع راس طفيهم منقول هولي هن العرب وكيف ما برمت يا سيدنا القاضي هوني كيف ما برمت بأميركا وبهالمغتربات كلها بتلاقي أشخاص مثل حضرتك يا سيدنا القاضي هوني.
7: أنت بتحبي أميركا؟
1: أنا بحب إيه كيف لكين يا سيدنا القاضي نحن شعب بنحفظ الجميل ما بنشرب من البير ونرمي فيه حجر. هالبلاد استقبلتنا وفتحتنا قلبها وإلى فضل علينا وأولادها وصلنا نحن منا وهي منا ومتنا وعشنا لحصلنا على جنسيتها. خلينا نحكي بالحق يا سيدنا القاضي لو بلادنا قدمتنا اللي قدمتنا إياها البلاد ما كنا كلنا جينا لهون يا سيدنا القاضي. بلاد قدمتنا كتير كلها خيرات وعم تقدمنا هلا هي بتعطينا من جهة بتخوزقنا من تاني جهة. هيدا موضوع تاني. هالبلاد كلنا منحبها بس سياستها ما منحبها.
0: دم تيرورست.
8: يا الله يعطيك على تعبك بعدك عم ترجمي.
0: ليش؟
8: روحي روحي دمي هونيك ما طلع القاضي كذا من كذا زينا.
0: عجب؟
8: ايه روحي روحي روحي عادي هونيك. لك يا سيدنا القاضي انت خبيت الماضي رحنا اني وهوني بحسين رحنا صوتنا للحزب الجمهوري وجورج بوش والله لو عارفينه راح يطلع هيك ان صوتنا لهذا تبع مونيسكا شو اسمه مونيكا مش احلينا كين
9: ليش ما يبعجك بوش
8: يبعجك البعج العجيب بوش يبعجني
9: يعجبك
8: يعجبني هلا صرت اعرف تشالك كم يضحك عليك لما تحكي العالم ايه يعجبني بوش انا بوش بيعجبني بس هالحوصلة حوالاه بتعجبنيش هذا رامسفيلد ريتو مايكو بدي ارحلن ان شاء الله وكان داليزا راس يقطع على هالشكل وديك تشيني شو هالدك وهالتعتير
10: You know حبيبي او president will vice president
8: ها شو what
10: You know حبيبي او president will vice president
8: حبيبي الكريزنت حبيبي بحبه يعني اذا اللي انا جورج بوش بحبه بس هذا الدك شيني بحبه شو هالدك وهالتعتير هذا شو هالدك وهالتعتير
10: انا اسمي ديك
8: انت اسمك ديك انت اسمك ديك انت ديك بتنحب هلا هيك ديك مثل الديك اللي بواشنطن انت ديك عربي بنرفع راسنا فيك
10: انت بتعرفي بالسياسه انت وين متعلمي
8: انا مش متعلمي يا سيدنا القاضي بس الحياة علمتني بس قعدت بهالحبس كم شهر هيك صار عندي وقت فاضي كتير وصرت اقعد حلل واستنتج وفكر اه يا سيدنا القاضي اه لو بيحطوا هالزعمة العرب اللي عندنا بالحبوس كم شهر بلكي بيصير عنده وقت فاضي كتير هيك وبيصير يحلل وبيصير يفكر لانه لو بيفكروا مزبوط ما كنا وصلنا لهون ولو هالاموال اللي عم يصرفوها كلها على القهر وطق الحنك وعلى أسلحة ما بيخلونا نستعملها لو بهالأموال كلها هوني إجوا دعموا له كم كونغرس من والسيناتر واشتروه كانت بلادنا بألف خير شكرا ماضي خبرك قصتنا قصة بلادنا لك بلادنا مقهورة ومغلوبة ومظلومة هربنا ببلادنا وجينا لهون وإلنا بكرة كم يوم منرجع وكبرنا وكبروا ولادنا وولاد ولادنا وبعدنا منقول بكرة منرجع وبعده هالبكرة بيجي منرجع منقول لوين بدنا نرجع وبلادنا كالميلة عم ترجع لورا ماشي من هزيمة لهزيمة مش عارفين لوين وصلين بلاد ضايعة ومش عارفة عاية جهة بدها تنام ضيعت شبابها ومصيرها وثرواتها لك صرنا مثل الغني الشحات ثرواتنا كتير وخبزنا قليل أراضينا واسعة واسعة وسيادتنا ضيقة وصار حلم كل إنسان عربي كيف يهرب ويهاجر من بلاده وبلادنا حلوة يا سيدنا القاضي وشعبة طيب إلا تاريخ وعندنا حضارة وتراث ديانات السماء كلها شعشع نورة من أرض بلادنا والأنبياء والرسل والقديسين مشوا عتراب بلادنا من عندنا خلق الحرف وعلمناه للعالم من عندنا ظهرة العلوم والمعارف لما كانت أوروبا يا سيدنا القاضي غرقانة بحروبها كانوا العرب عم بيفكوا ألغاز الفلك والحساب والطب وبعده لحد هلأ بكليات الطب العالم كله بيعلموا شغلات العرب اكتشفوها وهودي الأرقام اللي انتو بتشوف تستعملها انت والعالم كله الوان تو تري هودي أرقام عربية يا سيدنا القاضي وكان الشرق لؤلؤة العالم ومنبع غنى والغنى مش بالمصاري كان غني بشعبه واجينا الحرمية يا سيدنا القاضي اجونا الحرمية يا سيدنا القاضي والحرامي ما بيسرق إلا الغني اجوا الحرمية وسرقونا من استعمار لاستعمار سرقونا سرقوا كرامتنا سرقوا حريتنا سرقوا إرادتنا سرقوا الأرض واللي فوقها واللي تحتها واللي بعد عنده شي مخبى جاييني إشو نحن عم نتفرج ومختلفين على كل شي مختلفين على الأنظمة، على الحدود، على السياسة، على جنس الملائكة مختلفين، وما في شيء بيجمعنا إلا شغلة واحدة، إنه نضلنا مختلفين. فرفطونا وعملوا منا شعوب ونحن عم نتفرج ونغني للوحدة، وكل ما غنينا للوحدة كل ما تفرفطنا زيادة، ونلوم الغريب على اللي عملوا فينا، وكلنا عارفين إنه العلة مش واحدة من الغريب. لكننا أمي صرنا شعوب، وعدوينا كانوا شعوب وصاروا أمي. هني عم بيلاموا شعوب من دول العالم كلها، ونحن عم نهشل شعوبنا على دول العالم كلها. بس كل حصانه وله كبوة، وكبوتنا طالت وحلنا الفيل. إذا مش هلأ بكرة، إذا مش بكرة اللي بعده، لو بعد 100 سنة لازم نرجع، نرجع لبعضنا بعد ما قدروا يفرطوا فينا، لك نطلع من هالخوف اللي عيشونا فيه ونفرج العالم من نحنا. لازم نرجع ناكل من نفس الصحن، نشرب من نفس البريق، والإيد بالإيد رجع اللي سرقوه منا، وأهم كل شيء رجع كرامتنا، نرجع سيادتنا، نرجع حريتنا، وعلى كل تل من تلال بلادنا ننصب تمثال للحرية. خلي الحرية تزهر من جديد، لأنه الشعب بلا حرية يابس يابس مثل الخبز بلا خمير. يمكن أنا عم بحلم وبدي ضلني أحلم، بلكي يوما ما حلمي بيصير حقيقي. الأجيال اللي عم توعى ببلاد مش مهتمة لمستقبله، هودي جايين ونحن جينا رايح، بلكي بكرة بيتعلموا من أغلاطنا وبيردونا كرامتنا من جديد. أنا شايفتهم جايين، أجيال اللي جاي من القهر والظلم جايين، من الجوع والوجع جايين، من أيام الدمع واليال الغضب جايين. إلينا عم تلولح بريات الكرامة، وعجبين المكتوبة قصة العز بقلوب المحفور حكاية الشعب. أنا شايفتهم جايين، I'm just a little bit.

0: مبروك عشان مبروك
1: عشان مبروك. شو بك يا سرحاني؟
0: ها
1: مطلع حكم القاضي وطلعتي براء.
0: طلعتي
1: براء.
0: براء. الله يجيبك يا سيد القاضي. الله يحفظك يا سيد القاضي. يا بس جدتك انت يا سيد القاضي انت.
1: مبروك يا بس مبروك. يلا يلا رجع. يلا رجع.
0: استعدل يا بس.
1: مبروك.
0: يلا بدي ايه بصير يلا لكن تعال نحتفل يا جميع.
1: يلا.
0: كل ليلي برغل برغل وإلا الليل شعيرية وكل ليلي برغل برغل وإلا الليل شعيرية. يلا ليلة يلا جميعا
1: يلا
0: طولوا بيتكم. أنا طولوا بيتكم يا سيدنا القاضي. الله يديمك ويوفقك وينصرك يا سيدنا القاضي وكتر خيرك. بس أنا قبل ما فيلم من هون عندي سؤال بدي أسألك إيه؟ أنا لحد هلا بعدني ما فهمتش. أنا ليش الـ FBI من الأساس كانوا عم بيدوروا علي؟ ليش؟
2: Well, just a second. Who's Pauline Khoury?
1: إيه أنا
0: أنا.
2: Well, Miss Pauline Khoury applied for a job with the U.S. government, enlisted your name down as a reference. So as a security check procedure, the FBI was looking for you to ask you a few questions about her.
1: يلا شو بدك يلا عبد الله على السلامة يلا يلا يلا يلا
0: بدك تقولي بيلي خليني أفهم علامة
1: شو بدك تفهم خلاص
0: فهمني يوم ما أنت بتحكي شوية عربي عربي تقول إنجليزي بنفهم مع بعض فهمني يوم كلمة كلمة يا سيدنا القاضي فهمني يوم
2: بولين
0: بولين
2: راحت أدمت أتشغل with the دولة
0: قدمت شغل على دولة ايه بالزمان ايه خبرتنا راح تقدمت على شغل بالدولة
2: وشي حاطت اسمك
0: reference شو الreference
1: مرجع
0: حطت اسمي مرجع
2: the FBI كانوا عم بيعملوا security check on her وكانوا عم بيدورين on you to ask عنها
0: طول بالك خليني نشوف اذا عم بفهمك مضبوط يا سيدي القاضي امي ليس قدمت على وظيفه بالدوله وحطت اسمي شو هو؟
1: ريفرنس
0: حطت اسمي ريفرنس والاف بي اي كانوا عم بيدوروا علي ليسالوني كم سؤال عن امي ملياس مضبوط امي ليس
1: تأدي بالعافيه
0: امي الياس
1: تخبزي بالفرح
0: امي الياس
1: ما بدك نروح ناكل لحمه
0: ولا بدي اكل من لحمه امي الياس ولك برا الناس من الناس امي الياس انا هلا صرت ارهابيه
1: امي الياس

0: هلا.
1: أنا جابرييل جيلي، بتسمع لكم من دالاس تكساس.
2: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكبة.

ما تسمح لي من هالدرب فصلت عنا بياض يابا يابا يابا يابا يابا يابا ماما يا ماما دخلك يا ماما.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: اقترح معك
1: منتصف الليل براديو كوكبة. يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال، نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

0: هنا راديو كوكبة.
1: قلبي ما بده حياته.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

بنوت كبرت ست الكل صار بدها تتجوز تتركني وتفل كبرت البنوت كبرت ست الكل صار بدها تتجوز تتركني وتفل

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: Good morning, Lebanon!
1: شو مار شكلك كتير برتاح اليوم في وضعك؟
2: نيك شو أنا بكون مرتاح لما هو ما راح يكون عم بنق، عرفت كيف؟
1: أوكي.
2: وكوكبة محضرت له سوربريزات، أنا بحس إنه هو راح يطلع من هون مصدوم المونة والأكل وسوربريزات الأكل بكوكبة. سو اليوم ما راح يقلنا جبناها من شرب البلدة مشينا يوم طوينا. سو أنا مرتاح.
0: وعي الصبح الهوايات الرائعين والشمس الحلوة بمحل كتير رايق، بيقطع سيارة يمكن كربع ساعة بتسوى كل مصريات الدنيا. بعدين بتوصلوا بتقعدوا على منقوشة بلدية، جبنة بلدية، لبنة بلدية، البيض البلدي. شو بينقال أكتر من هيك؟ يا هيك تبليشة يا بلا. كيف سعبت بكل حلقة تقريبا عنا دبس العنب. حبيتوه سألتوا عنه، مشهور هون كتير بالضيعة، هو دبس العنب المخبوط بالآخر بيطلع لونه هيك مثل العسل، طعمته روعة. وبنرجع جبنة بلدية، جولدن ذهب دبس العنب، ولا ميبل شرب ولا شي تاني. هون بكوكبة بيبيعوا منه كل واحدة بكلها، بقول best for last، بس هيدا مزبوط best for last. بلدية بتتاكل ني بيضة لبنة أكيد، طلعوا قديش قاسية مع زيت الزيتون معمولة هون بالضيعة. لفة حلوة لونها بيحكي عنها. هاي الأكل هيك طيب كل نهار؟
2: أكثر.
3: هاي أنا أميرة خوري، نحن هون بكوكبة إيكوفيلا

0: هنا راديو كوكبة.
1: كنت بقلب الضيعة، كان بهمنا يجوا بالصيف يصيفوا يعرفوا أولادهم على الضيعة، يعملوا نشاطات معنا. سو كان أول هدف إنه أهل الضيعة اللي ما عندهم بيوت هون يجوا يلاقوا مطرح ينامون. اثنين، المغتربين تبعنا كمان في قسم كبير منهم ما عندهم قرايب وما عندهم بيوت، كمان ما بدنا إياهم يروحوا على غير ضيعة يتعرفوا يتفرجوا بس يجوا يناموا بضيعتهم. ثالث شغلة هي إنه كتير كان بهمنا نخلق فرص عمل للشباب والصبايا بكوكبة. سو كان عنا تقريبا 9 فرص عمل بالإيكو فيلج بين الناطور وبين الهاوس كيبينج، وأهم شيء الترويقة اللي هن نسوان التعاونية، جمعية تعاونية نسائية بيعملوها وبيهتموا فيها، وتسويق البضاعة طبعاً. يعني كل حدا بكوكبة بيعمل مونة فيكون عم بيعرضها بالإيكو فيلج، عم ندوقها على الترويقة ونرجع نشتريها.
2: وأخذت هيدا للطريق. البقلة اللي مدقناها بعد طلعوا عجينتها قديش مهمة، عجينة مرتاحة مكوناتها جديدة ومتطورة، بقلة حامضة بندورة بتعطيها شوية حلاوة، شيء رائع. إذا بيطلع لي ترويقة هيك ونومي مريحة وبوعب بهيك طقس أكيد جاي بالعيلة وجاي.
3: فأنتني نحن بإيكو فيلج. وليه هو إيكو فيلج؟ أول شيء إذا بتطلع مزروع سنوبر نايتف تريز، يرجع حتى بالمونة حتى بكل هول في السستينابيليتي، يعني نحن عم نشجع الأكل اللوكال وهيك، حتى المي السخنة عطاء شمسية. بس الأهم أنه كوكبة كمان بتعمل فرز من المصدر. كل النفايات هون مقسمة إلى 4 أنواع، وهون عندهم معمل لفرز النفايات بقلب كوكبة على صعيد المنطقة كلها، وبيرجعوا من الكل شيء اسمه سماد عدوي هون أو نفايات العدوية، بيعملوا منها كومبوست أو سماد عدوي وبيتوزع على كل المزارعين بالمنطقة ببلش.
2: بتعملهم كلهم
3: أكيد وأكثر.
2: في كلهم وأكثر بكوكبة؟
3: يس.
2: بتضيع صغيرة هون؟
3: 100%.
2: بتحدك؟
3: وبدك تمشي. يال.
2: بطل بدعملهم كلهم.
3: هلا رايحين فرجيكم سوربريز. أنتم مفكرين إنه بركة شفنا أكبر زيتونات بلبنان؟ خلينا نشوف بركة أكبر زيتونات بلبنان.
2: يا شباب سعد، بتفكروا إنه المسيح قطع من هون؟
4: فعلاً أنطوني، نحن بنعمة بأرض الجنوب المقدسة لما نزور كل مطرح قطع فيه يسوع ومريم والتلاميذ والرسل. نحن بنعمة عظيمة ببلد مقدس، شيء رائع.
3: ونحن اليوم رح نقطع ثلاث ضياع، رح نقطع بكوكبة على رشايا الفخار، ورح نرجع نروح على أبو أمحا. وهون ما تعطلوا هم، في مطرح لكلنا سوا، في أكل غير شكل، جنوب رح يفاجئك، كنايس ومزارات غير شكل، ونحن بالزيتونات طبيعة رائعة.
2: بحلقتنا 22 نرجع نلتقى فيكم مشوار بالوادي بكفي من جنوب لبنان، من هون من هالمكان المقدس العظيم رح نبلش نهار كتير طويل وكتير حلو. مشوار بيبلش هلا.
4: جنوبنا أرض مقدسة وكوكبة، إذا بدنا نرجع للجذور السريانية للاسم، يعني نجمة الصبح، لأنه هالضيعة المواجهة لجبل حرمون هي الضيعة اللي أول ما بتشرق الشمس من وراء حرمون بتغطيها بضوة وأشعتها الذهبية. مريم هي نجمة الصبح، هيك من إلا بصلاتنا، وكمان بهالبستان الزيتون مع ابنا يسوع المسيح يلي بحسب التقليد المسيحي زاروا كوكبة وقطعوا بهالمشهد يلي بنقدر نقول عنه إنه مشهد بيبلي عظيم، مشهد مؤثر خشوعي وجميل جدا. نحن بنعرف معاني شجرة الزيتون ورمزيتها بالكنيسة، وهون قسم من الناس بيعلقوا أمانيهم بهالمناديل أميلين من خلال الصلاة إنه تتحقق.
2: مارك، شغلة كتير كبيرة، في ضيعتين بلبنان عندهم زيتون كتير قديم، بحديت 4000 سنة. عم نحكي عن زيتونات نحن واقفين بوحدة مش باثنين، اللي هونيك تقريبا جزعة 6 أمتار 7 أمتار، عم نحكي عن عظمة بالتاريخ. لو بيقدروا يحكوا، بس لو بيقدروا يخبروكم كم شخص دق فيها، كم شخص حكيها، كم شخص قطع من قدامها. منشان هيك يعتقد أن المسيح قطع من هون وباركهم لعدة مرات.
3: وهن كمان they defy logic، يعني أنه لأنه ليك قديش هون كبار بهالمنطقة، هيدي كلها مثل ما انت قلت زيتونة واحدة اللي بوجنا هلا منشوفها تعرضت لحريق، يمكن ماتت على الآخر، رجعوا السكر هون في شغلة كتير ذكية تخلوا هالزيتونات من زيتون من البوبيلاسيون تبعهم سيم دي ان اي كترون، عم يستفيدوا من هون ليقصون يكترون ويرجعوا يزرعوا زيت الزيتونات بالضيعة. فهيدا بيخلي هون الزيتون عنده دي ان اي الاف سنين. هذا شغله كثير مهمه.
2: 35 زيتونه مينيموم، عم نحكي عن الكبار اللي هي لفات سنين، في غيرهم اصغر واصغر واصغر، بس الصغيره يعني الزغطوره المهضومه عم نحكي 500 سنه وما فوق. الرقم منه كلمه بالتم، الواحد بيصير عمره 40 سنه بحس حاله بلش يخطر، على 60 بحس حاله عم بفل، عم نحكي 2000 3 4. تخيلوا العثمانيه اجوا لهون، المماليك اجوا لهون، الرومان اجوا

0: هون الفينيقية كانوا هون وكلها شعوب كلها التاريخ لهالتاريخ العظيم للبنان اللي صاروا 7000 سنة الزيتونة بقيت ونحن بقيين وهيدا علم بالتاريخ.
1: إذا بتشوف هون هيدا اللي احترقت كلها سوا ومن هون عم ترجع تقاوم وترجع وهولي هلأ مثل ما هبتضيعة بأيادة أمينة هالزيتونات بأيادة أمينة. أنا بدي سلم هون على دكتورة تعلمت منها كتير لميس شلق يلي هي عم تدرس هالزيتونات كيف يحافظوا عليهم كيف يكترون وأهم شيء دعمرهم لنثبت علميان الأعمار. هيدا شغلة كبيرة
0: ما فيكن تعرفوا الأحساس. نوقف قدام باب قديم صار له 100 سنة ومنبهر فيه. نوقف قدام شغلة كنيسة قديمة صار له 50 سنة ومنقول واو. وقفوا هون وسكروا عيونكم انتظروا ثانية وتذكروا انه صالون 4000 سنة. تخيلوا كل شيء درسناه بالتاريخ قطع قدامهم 4000 سنة. هزات مي شتاء عواصف 3 امتار 10 امتار تلج جيش عم بيفوت جيش عم بيفل الحروب دبابات ازايف وهني بعدهم وهني بعدهم نحن كمان.
2: اهلا وسهلا فيكم عنا بزيادة حرمون.
3: صباح الخير اهلا وسهلا فيكم مشوار بالوادي. معكم إلي ابو نقور رئيس بلدية كوكبة. انا هون بس تفسر على السريع شو عملنا بسيدة حرمون. سيدة حرمون انقسمت لمرحلتين. اول مرحلة المدرج الخارجي يلي هو كنيسة خارجية وبنفس الوقت سنتر مدرج للاحتفالات الكبيرة وراح يكون سنتر كولتوريل ريليجيو. تاني شيء المرحلة الثانية الساحات العامة والتمثال الكبير تمثال العذراء يلي هو على ارتفاع 27 متر بوجه جبل حرمون. نعمل التمثال هون وتسمت العذراء سيدة حرمون لأنه هي رح تستقبل كل يوم من وقت تركبت الشمس اللي بتطلع من وراء جبل حرمون تتضرب على وجه العذراء وتعكس نور النور الحلو نور الله على كل المنطقة وعلى كل الجنوب. وفي عنا بالزاوية هلا رح نشوفها حديقة القديس شربيل لأنه كمان نحن كلنا منعرف قديه بيرمز لنا القديس شربيل. دونك في عنا خليط على هالتلة يسوع والعذراء وأكيد القديس شربيل تستقبل كل لبنان كل طوايف لبنان كل مذاهب لبنان على هالتلة كل يوم من وقت اللي تركبت العذراء لألوف السنين لقدام الله رد.
4: نحن بمزار سيدة حرمون بكوكبة العذراء الحاضرة والحارسة كل هالجنوب وكل هالبنان إلى بقلب سكان كوكبة وأهل لبنان كل الحب وكل الامتنان وهالعلاقة المستمرة من 2000 سنة لليوم. ليش حرمون؟ حرمون ومعناه المقدس. صفة المقدس تنطبق على كل جبال لبنان إن كان السلسلة الغربية أو السلسلة الشرقية. وبحسب دراسات كتيرة جبل حرمون هو الجبل يلي تجلى عليه المسيح صار فيه حدث التجلي ترانسفيجوراسيون. أهمية الحدث الممهد إذا بدكن للأسبوع العظيم لدخولنا مع المسيح بألامه ونحن العايشين على رجاء قيامته إنه المسيح اللي تجلى هون على جبلنا جبلنا يلي منسميه كمان جبل الشيخ لأنه مكلل كل السنة بالتلج الأبيض. هون تجلى يسوع وغمر ضياء وكل جبال لبنان من أرز تنورين لأرز حدث الجبة لأرز الرب يلي نفح بهالنور العظيم. وهون قالوا لبطرس انت الصخرة وعلى هالصخرة رح عمر كنيستي وأبواب الجحيم مش رح تقوى عليها.
0: مش معقول مش معقول قديش مشغول صح مش معقول قديش مرتب قديش الحجار مظبوطين نوعية الحجار الألوان امدادات الكهرباء البراغي مش معقول قديش مشغول صح. وهلا كنت عم برجع أسأل قبل شوي انه طب مين عمله عمل من بلدية ما كان مع مصاري دونيشنز من أكثر من 500 شخص ما حط دين أبدا على البلدية بقي مكفى بأسوأ سنتين بتاريخ لبنان من سنة 2019 لليوم ونعمل ما تقلي مش عجيبة.
1: أكيد عجيبة إذا كمان بخبروك كيف زفته بتشوف أدي عجيبة وده هنا مفكرين بكل شيء مفكرين بالمقعدين في رامب وين ما كان ليقدروا يقطع ويمشوا ويشوفوا وتنقية البلانت رائعة. يعني ما عندي شي يقوله إذا بتطلع بشوف عندي رومران لافاند ورد يلي هولي كلهم سامبولات مسيحية لهذا المطرح بس الأكتر ما راحوا زرعوا أرز أجنبي وسنديان مدري من وين ما كان في سارو. ومن تاني ميل بتشوف كيف في 12 سارو كله مع سيمبول غير أنه هون مكتوب عن السارو ولبنان من عهد القديم هالتناشر سارو نباتات لبنانية شجرات لبنانية بيرمزوا هون كمان للرسل الـ 12 كله مشغول صح.
0: سوبر صح، دايما بنوصل على محلات يمكن اماكن بنرجع بنشوف شرائط الكهرباء، شرائط المبينه هيك، اخر الديكور الاخير بيكون متروك في مكان ولا غلطه، معمول مثل حدا عم بيعمل بيته بالجبل.
1: قد ايه نحن لازم نكون محظوظين وفخورين ببلدنا، قرينا الايات اللي بتحكي عن الثروه بلبنان وورانا جبل الشيخ يلي هو جدا عظيم مذكور بالعهد القديم والانجيل.
4: أكيد، والمهم أنه اليوم الناس مارك على عيد الرب أو عيد التجلي كل 6 آب بيطلعوا على هالجبل يلي تجلى عليه يسوع. أهمية حدث التجلي أنه بيدعينا بعتقد للتغيير لحتى نلتمس هالنور من نور المسيح، لحتى نغلب كل ظلمة فينا ونصير إنسان جديد إذا بدك بيشبه هالضياء يلي لا بعده ضوء لا بعده نور. أهمية هالحدث حدث التجلي يلي صار كمان بحضور أنبياء العهد القديم العظيمين يعني موسى وإيليا، أنه كمان نسمع صوت من السماء قال لهم هيدا هو ابن الحبيب يلي فيه فرحت إلو سمعوا. بقوا كل هالحدث العظيم بتاريخ المسيحية اللي بعيده لبنان بكل ضياعه هو أساسي ومهم، ومهم أنه عنا على هالجبل
1: صار هون.
0: وحتى فينا نشتري منتجات هون،
5: هون بنشتري سوفونيرات. أوكي، وقبل ما تفلوا بدنا نعطيكم صورة بركة لكل حدا منكم بالبيت، هيدي صورة سيدة حرمون، وبدنا نعطيكم قنينة زيت زيتون من زيتون العرايش وبركة صغيرة من العذراء.
0: ميرسي،
1: ألف شكر.
6: خوري جرجس مارون نهرة من بلدة القلايعة، خادم رعية كوكبة من سنة 1995، يعني من 28 سنة أخدم هذه الرعية لخير النفوس ومجد ربنا. أهلا وسهلا فيكم، صباح النور للجميع وزيارة مباركة إن شاء الله بشفاعة مار الياس وسيدة حرمون. نحن هلأ هون برعية كوكبة قضاء حصبية لبنان الجنوبي. نحن هلأ بداية واقفين بساحة القديسة تريزة الطفل يسوع اللي تم بناءها أو تحضيرها أثناء زيارة زخير القديسة تريزة الطفل يسوع للرعية. وسنة 2011 شرفنا غبطة البطريرك بزيارته السلامية والمليانة رجاء انطلاقا من شعاره شركة ومحبة، وكرس هالساحة هيدي بهالزيارة، وفي بلاك باسم غبطة أبينا البطريرك مارك بشار بطرس الراعي تيمنا بهالزيارة وذكرى لهالزيارة هي. بعد شوي رح نفوت على أيضا حائط القديسين اللي فيه صور لقديسي لبنان مار شربل دي سرافه ومار نبطال الحرديني، واللي تم وضع هالصور هيدي بالتزامن مع وضع تمثال سيدة حرمون. وبعدين منطلق على كنيسة مار الياس حتى نحكي شوي عن تاريخ الكنيسة ومعنى وهدف وجودها بهالمنطقة هي. أهلا وسهلا فيكم ونحن فرحين كنتوا معنا اليوم.
1: شو يا مارك؟
7: شغل يوسف سليمان نفاع وولديه جميل وسمعان يمكن 1958.
6: نحن هون بكنيسة مار الياس الحي كوكبة. القسم الحجر من الكنيسة معمر سنة 1856 وتعتبر من أقدم الكنائس المارونية بهذا الشكل عمار حجر بمنطقة حصبية ومرجعيون. أكيد كان في يعني كنيسة قديمة أقدم منها ولكن كانت على قد حالة الناس وضعهم الاقتصادي. بعدين تم بناء هالكنيسة هيدي سنة 1968 تم توسيع الكنيسة وبناء القسم الباطون فيها على يد الأب جبرائيل الفغالي اللي خدم الكنيسة كم سنة. وهالكنيسة هي تقع في منطقة حصبية تواجه جبل الحرمون، وعند أقدام هالبلد وأقدام هالكنيسة منبع نهر الحصباني اللي يغذي بحيرة طبرية اللي منها بيطلع نهر الأردن حيث تعمد ربنا يسوع المسيح.
4: الكنيسة مثل ما عم نشوفها 3 أقسام، في عنا المسبح، في عنا داخل الكنيسة ودار الكنيسة، وكل هال3 أقسام بشكله كنيسة الضيعة الحلوة اللي هي على اسم النبي إيليا. طبعا المسبح هو دائري وقليل تنشوف مذابح دائرية فبيعطيه كمان ميزة. حضور النبي إيليا بجنوب لبنان حضور طبعا طاغي وآسر لكل هالأحداث يلي ارتبطت حياته فيها من خلال وجوده على أرضنا، إن كان بالسرفاند وإن كان بالتجارة.
0: ضيعة رائعة شفتوها؟ شفتوها بالدرون من فوق، صغيرة مهضومة وكلها بتنعمل مشي من الساحة على الكنيسة وبتبلش وتنزل وبهالدراج وتطلع وبهالدراج. تعالوا نمشيها سوا ونكتشفها سوا ونتعرف على البيوت والعالم العيشة هون سفشت.
8: أهلا أهلا، اسمي أنطوان سعد من كوكبة، هيدا الزعتر نجمع من البرية، نخليه ليزهر أول شيء، ما منحوش هو وبس هذه الزهرة تصير هيك، منحوش ومنشمسه منقي من القش الغريب ومنحطه هون منشمسه بالفاي، نيبسه بالفاي لحتى تضل لونه فيه ونكهته فيه، وبعدين منفرطه ومنشيل القش منه ومنخضع المطحن منطحنه، وهيدا زعتر باب أول 100%.
0: هلا مش انا رح اتفلسف على الزعتر وخبرك انا شو تعلمت بثلاث دقائق، انه بالفي مش بالشمس وبيبقوا والزهره والى اخره. نحن هون اكيد عم تحس اللي انا عم بحسه، عم تشوف البيتون القديم والقناطر القديمه اللي وقفنا نعملهم، عم تشوف البلاط القديم يلي اليوم عم يدفع حقه دكه، عم تشوف الانطر الباب الحديد الواطي اللي انت ما وطيت راسك تفوت تحته. انا ايه عم بتشوف عم تحس.
1: أنا بما أن أنت حكيت عن زراعة الزعتر وكل شيء وكل هور، رح قلك أنه أنا طلبي لحس قدام عودكم طعمتهم طيبة، لأنه طعمة الزعتر والتروار وكل هون هني هالأشياء، هني هالحجر وكيف بيهتم فيهم والحب وأنا بحطهم، مزبوط أو لا؟
0: ما في تعرف، ما في تعرف،
1: هو عم اشتغلهم على اليد
0: هاللحظة، حس حالي معزية بس بستاهل.
1: أكيد.
0: واو واو واو، من أقدم بيوت لبنان بالعهد ما راح أقول حديث، بس أنه بآخر 100 سنة يلي بعده وقف على إجريت، دعم شوية حديد بس بعده الخشب فوق. منبلش أول ما نفوت هون محل ما كانوا يشووا يشتغلوا نار، يمكن مطبخ، وطلعوا الحيط، الحيط بعده تبن عم يفرط شوي شوي. منفوت على البيت من هون مقسوم شقفتين بتشوفون بعضهم هيدين. هون شو عم نشوف؟ هون عم نفوت من أوضة لأوضة، وبهالأوضة بحطوا كل المونة. هون عنا المونة بنحطهم هون، قمح طحين، وبينزلوا من هيدي الجورة. هالجورة كانوا يسكروها بقماشة، يشيلوا القماشة ويبلشوا ينزلوا. هون كل الغراض بتنحط. شو حلو شو حلو شو حلو. انتقلنا على مرحلة تانية، يمكن كانت أوضة نوم هون، يمكن لا، يمكن هون هالخزاين اللي كانوا يسمون اليوك من زمان اللي كانت عالية لهون يحطوا فيهم الفرش. تحت أكيد كان في البقرات أكيد، وفي شجورة كانوا يتكبونهم الأكلات بس يمكن منا مبينة. شو حلو شو حلو، إذا بس تنظف وتزبط ونرد على على على الطريقة القديمة، هيدا معلم سياحي بنص الضيعة.
1: حتى كل بيت كان في زريب للحيوانات، مبين كيف حتى كان بعده طير من هون، وأهم شيء مثل ما دائما نقول بحلقاتنا توتة برا، وصارت هي مدعمة زريب بعد ما صارت قوية.
0: أي لون بدك؟ هن هون ألوان كرمال تبرم الضيعة وكرمال تمشي، كل ما يعني أهين أصعب أصعب.
8: أي هو الأهين؟
1: أزرق.
0: أزرق.
1: أحمر أصعب شيء.
8: أنا مع الأزرق.
0: صباح الخير، كيفكن؟
9: تفضلوا هلا، تفضلوا كمان مسقعه.
0: يلا بنجي.
9: يا هلا
10: هلا
9: يا بالصف.
10: يا هلا اهلا وسهلا،
9: تفضلوا.
10: احلى هلا، شور كيفك؟ يعطيكم العافيه.
0: موجود.
9: تفضلوا هلا، تفضلوا اهلا وسهلا. اهلا، تفضلوا. هلا
0: حلو الاجواء بالضيعة.
9: معلوم حلوه، حبيتي ضيعتنا
0: كثير كثير كثير. ضيعة نموذجية
9: ليمونادا، وهذا ورد شغل
0: ايه بتعلم منك الضيعة لبنان.
9: هي مش عم ينزلوا مظبوط اللي عم تقولوا صح.
10: لا كيف كيف ننزل؟
9: ايه بس ما هداك ما ننزل.
10: ايه كل شي طيب.
9: تفضل ليمونادا ورد.
0: هيدا ذكرتني بكل الطفولة، كل الطفولة. كان عنا الجيران فوق بيتنا، نطلع لعندهم ما ورد يا طانت، ما ورد يا طانت، فهيدي كل الطفولة. وهيدي ليموناضا، يمكن البترون والصيد رح تغار منهم شي روعة.
9: بسطنا فيكم.
0: بونجور بونجور. بونجور
1: بونجور.
11: الحمد لله، مارلياس من وقت خلقنا بنعرف انه نحن شفيعنا مارلياس، وكانوا يخبرونا جدودنا واهلنا عن عجائبه وعن شو صار فينا شو عمل. خبرونا نحن على دورنا ما شفناك. مرة صار مشكلة هون ولع على سطح الكنيسة، كان تراب ايه صاروا هالعالم ما في ماي بالبيوت مثل اليوم، وها صاروا يقولوا منا ما نجيب ماي لنا نطفي، ركعت هالعالم وصارت تصلي. قال شوي اجا غايمة بالجو، اجيت لفوق الكنيسة وشتت طفت الحريق. وهي
12: كان عبين شيء، اسف على الضيعة. بتركض العالم انه كلها بيوت الضيعة قديمة وطابق طابق على الكنيسة، جمعوا كلهم بمارلياس. هلأ صاروا يقولوا نركض على المذبح نصلي قربوا قدام لعن مد، محل ما كانوا مجمعين الناس اجا الضربة بالحيط الكنيسة وقشطت شقفة كبيرة من حيط الكنيسة، وبعدها لحد هلأ على مالت الشرقي بعدها لحد هلأ مبين انه زمت عدد كبير من العالم بركعتهم على المذبح مارلياس. خلصنا من هالأزمة هيدا سلامة اسمه، لأن كون في عنا أزمة كانوا ياخذوا شرايط، ناخذ شرايط الربان يعني ملون شو ما فيه، ونقول نزنر الكنيسة مارلياس يفكها ويحل كل الأمور كانوا من شتي ولا من مصايب ولا من أحداث. نشكر ربنا ونشكر ربنا عليكم، إن شاء الله مارلياس يبارككم بركتنا البركة كلها. يلا تفضل ضيفي.

0: مشوار
1: بالواقي.
2: موفقين موفقين. دعالك أطول من هيك مش قصيرة هالقدة. الله معك.
0: بكل إيجابية خليني أقول اسمحوا لي ما شفت سيجارة على الأرض. بكل إيجابية خليني أخبركم واحدة من أحلى ضيعة معقول واحد يبرم عليها. جمال بشكل مش معقول. احترام للطبيعة واحترام للإنسان. بكل إيجابية ليش عم بقول هيك خليني أقول أنه قطعنا على بلديات مع رئيس بلدية عم نتمشى والوسخ وين ما كان والجواب أش فينا نعمل. فلو ندرس ونتعلم من بلدية مثل هالبلدية نموذجية وبصير كل حدا بلبنان عنده نظافة، حيطان حجر، زفت، تروتوار وأهم شيء ريسايكلينج يلي ما بيكبه ولا شيء لأنه كله بينفرز من المصدر. هاي شوي من كل شيء عم نكتشفه وعم نعيشه اليوم والإيجابية والطاقة اللي عم تطلع من الأرض.
3: ليموناضة من الليمونة منجيب الحامض بغسله وبقطعه قطعة بحط عليه السكر وبدعكه بإيدي وبحط له مي وبحطه بدل
0: ممنوع يتقشر
3: مزهر لا بقشرته لحتى تعطي النكهة الطيبة وبحط له مزهر ومي وبنحطه بالبراد بسقى بصير أكله. والهيدا الورد عندي وردة أنا بحوش منها وبغلي وبعمل شراب الورد.
0: انت عملت بالوردات من هون؟
3: ها؟
0: مش معقول شو هالطعمة؟
3: الجنينة بغليون
0: وبعمل مش معقول شو هالطعمة؟
3: كله طبيعي لأنه ورد بري
0: وكيف قوية. هلا بدي شارك موضوع. هلا أنا شو بدي أعمل؟ ساعة الضايعة بشرب شي 3-4 مرات موارد، كيف بدي أقول وحدة أطيب من الثانية؟
3: لا كله بس يكون بري لأنه مش من هاي اللي بنزرع شهري مش قوي مثل هيدا.
0: علي أحفظك. مش معقول مش معقول عن جد بتضيع بتعملوا ليموناضة أو موارد بطريقة كتير حلوة
3: طبيعي لأنه كلهم جناين
0: في بركة في رزق أو في أكيد جدود علمونا عن الشغل الصح.
3: هذا الله يرحمه أمي والله بعمره إلا بيأخذ منهم هالأفكار. وانتوا جايين لعندي كرمال تاكلوا رز بحليب شغل الضيعة شغل إيدي غير شكل بطعمة العطر والحليب البلدي وكل شيء طبيعي. جيب الحليب أكيد بكيلون العشر كبايات حليب بدون نص كباية رز وملعقة الطبخ الكبيرة ونص سكر مع ملح قدر ملح البيضة وبنحط على النار بينغلى بس يصير يغلي بنحط العطر يغلي العطر معهم لحتى لي قبل ما يحترق منشيله منشيله ونكفي غليون لا يستوي عقله ويصيروا مزبوطين منيح شرط مزهر بس ونصبهم بالكاسات.
0: هولي جوزات بجيبهم امريكا؟
3: لا عنا نحن عنا 3 جوزات منحوش كل سنة
0: بيكنز جوز امريكاني موجود حتى هون بالضيعة ولا حمستين دول؟
3: 3 جوزات
0: مش معقول مثل القطر بس مش حلوين الريحة الطعمة الأرومز مش معقول بتبلش برزتها حبة حدا تانية مطبوخة نص نص يعني شوي ألدنتي بس ما بتقروش بس منا مفعوصة وبعدين بتحسوا بالحليب وطعمته ودسامته الحلوة شوية حلاوة شوية سويتنس وإذ بطلع المنخار كان مزهر كان العطر شو هالاختراع. بعترف أنه مثل ما بقوله مني زبون رز بحليب ما كتير بحبه بس من اليوم ورايح إذا كلهم مثل هاي مادام ما بيك تفتحي مطعم؟
3: مش تحجي لو بكير كان
4: إيه هيدا النبتة بالضيعة بسموها مقت البغل أو خيار الحمار نبتة كتير مهمة باللاتيني اسمها إقباليوم إلاتيريوم. هلا ما تجربوها في ناس بيقولوا للسينوزيت واشياء كلها وهيك انا بدي اخبركم انه هيدا بتقفصوا عليها بتطير البزر هيدا طريقتها اكسبلوزيف لتخلي عاده بتعرف الشتل بهمه يروح وين ما كان هي طريقتها بالمدفع هيك بتكب زراتها وين ما كان لتتكاتل مش هيك بتشوفوها وين ما كان عطرات.
0: 1 كيلومتر ا بيي سا يوزو سا يوزو 1 كيلومتر ا بيي سا يوزو لي سوليي.
4: انا قلت لك انه كوكب عندها لك كثير سوربريزات اكل. ما بعرف اذا هلا حسيت انه سوربريزات او لا، بس تذكرني من هلا للساعه شوف الدفه.
0: هلا انا برد له اياها. مارك، كوكبة عندها كثير سوربريزات شجر، ما بعرف اذا شفت الشجر اللازمه لهلا.
4: اوكي.
1: عم نعمل دبس فسرون، شراب الفسرون. ايه لانه هيدا منعوزه لشو ما كان، للتبوله، للسلطه، لكل شيء بدنا نعمل منه.
3: جمعيه التعاونيه للتصنيع الغذائي والزراعي بكوكبه، نحن 12 سنه نحن من كوكبات. تاسست التعاونيه 2010، بنشتغل بالمونه وفي 12 عائلة مستفيدة من التعاونية. المونة اللي عنا بالمعارض وفي ناس بيجوا بياخدوا من التعاونية، وقال الضيعة كمان بيشجعونا بياخدوا من عنا، وفي بنبيع فوق بكاف، وعنا محلات ببيروت بنحط فيهم.
5: هيدي كراكي للموارد بنعمل فيها الورد، يعني في كراكي تاني للزهر بنعمل المزهر، وهيدي مطحنة زعتر، ونعمل مونة من كل شيء، مربيات وشراب وكل شيء موني بلدي.
0: تعاونية بالضيعة، لازم كل ضيعة بلبنان يكون عندها تعاونية لعدة أسباب. أول شغلة بتشغل ستات الضيعة وبتخليهم يضلهم بأرضهم، بتمكن الوجود بالأرض. واحد. اثنين، أهم شيء أنه أهل الضيعة بصير فيهم يشتروا مونة وبيقدروا يستفيدوا من هالمونة ويأكلوا صحي من ضيعتهم. ثلاثة والأهم، أنه عنا تصريف الإنتاج يلي كل هالإنتاج اللي موجود بالضيعة تما نقول كبينة ومش عم نقدر نبيعه. المونة بالضيعة شغلة كتير مهمة، والتعاونية لازم تكون موجودة بكل الضيعة، لستات الضيعة، للأشخاص اللي قرروا يبقوا بالضيعة تما ينزلوا على بيروت أو على المدينة أو يسافروا.
4: قلت لك أنه في مفاجأة زختورة هيك. هلا رحين على مطرح، أنت رح تعرف لوحدك لوين. شو قصة الدوناتس بالنسبة لك؟
0: واحد لبناني عمل زلابية، رح أمريكا حط له جورة سميها دونات.
4: شوف
6: زلابية هي أساساً بلشت من الطاس، وصلنا بالضيعة نشتغلها على طول تقريباً على الطلب. المكونات طحين وسكر وبهارات مثل اليانسون، السمسم، جاز الطيب، المحلب. أنا جريس فارس من سكان كوكبة، وبلشت هالمصلحة من 25 سنة تقريباً. عندنا فرع بمرجعيون وعندنا فرع عام بكوكبة.
0: تتاكل مع دبس الخروب؟
6: مع دبس الخروب كتير طيبة.
0: لا لا مع هيك مع الوقفة. أيها أطيب، الزلابي أو الدوناتس؟
6: لا الزلابي مع دبس الخروب أطيب، الدوناتس طيبة مع الكريم باستيل.
0: تقليد الضيعة القديمة. صباح الخير.
7: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك بكوكبة، شرفتنا.
8: أحد فارس من كوكبة، من هون مدامتي هدى حلكين. يعني نحن ما فينا نقول عن شيء مش طيب، عندنا كل شيء طيب، ما في شيء مشهور، عندنا كل شيء طيب. ثم 10 سنين نحن بالمصلحة فاتحين، كنا غير هوني وهلأ جينا هون حد بيت مثلنا، عمرنا هيدي وحلنا فيها هون.
7: مشهورين بمنوط الزعتر عساج مع السمسم البلدي، الزعتر البلدي، السماء البلدي، كله بنعمل عائلنا هون. وأكيد منوطة هون بيكون عساج موجودة عنا، بيوصلونا من وين مكان حتى يجي يأكلوا هون عنا.
0: حلو، يلا بيت طازة.
8: عندي دجاج ما بيبيض بالإن، بضل صارح برا بيبيض برا، أكثر شيء هون بيبيض.

0: رمان اسود تقريبا بسمون 8 بول تشبه البليار. مش رحينا هلا كثير يعني، هي بعدها صغيره بس انا هيك تنفرجه بعدها زغطوره ليك تيش تبع قديش اسود. هلا في 8 بول ما بيتاكلوا اورنمنتال، هول بيتاكلوا بغنجون هيك يعني، لازم نرجع لما يكونوا بالسويين لتذوق من رمان. عم فكر تعمل كيها حصرهم. افتح تمك حبيبي افتح.
1: هو وصلك كم قميص اليوم؟
0: هاي وحده طيبتها زحمه
1: حامضه
0: طيبه؟
2: بدي ابرم على المستوي
0: حامضه
1: صار كيف؟ طاولة حلوة. الفرن هو اختبار ببلش قبل ما واحد ياكل، هو اختبار ببلش بالضحكة بالاستقبال بريحة الحلوة بالنفس اللي بتحسوه او بيفتحوا الباب. اهلا وسهلا الضحكة شو بدنا نطعميه بالاخر. الفرن هو الشيء بنبلش فيه نهارنا ان كان محل القهوة او ان كان الفرن، فما في واحد يكون شو منطعميه، فالضحكة الاستقبال وبعدين بنوصل لهون. الصاج اللي عندهم اياه اول مره بشوفه هو صاج اللي ذكرني شوي بال بال بالحديد اللي بيعملوه كرمال القطايف، في نار على على كلها بتضربها وين ما كان ما بتحترق من ميل ومن ميل لا، بيعملوا هاللحم عجين برمتها حلوه طرفها حلو وقفتها حلوه ما بتشبه سفيحة بعلبكية ما بتشبه لحم عجين معرفها ببيروت، شكلها سبيسيال وهي ما بدها غير لبن تنبسط فيها دغري هيك. عجينتها مش معقول، من برا محمصة شوي من جوا طرية كتير، مانا كتير سميكي مانا كتير رقيقة ما بتعلو، لحمتهم كتير طيبة طازة والبهارات اللي بقلبها عظيمة. بدها او لبن او شوية دبس الرمان. يا سلام
3: معك طوني ابو نقول، صار لي 20 سنه تقريبا بالمصلحه، صار لي فاتح انا لحالي هون شي 7 سنين والحمد لله بهالازمه بعدنا واقفين على جرينا والحمد لله، ومنحيي نحن المضطربين لانه هن عم يشجعونا لنضل واقفين على جرينا. اليوم بدنا نعمل عم بعمل كنافه جوز، هي أكلة جنوبية بالتحديد وكتير مرغوبة عنا، وخاصة نحنا على المرفع والصيام هي هيدي نشتغلها على طول. كانوا أهلنا وجدودنا كانوا هن يرشوا الكنافة ويلفوا ويشوها ويقطروها ويعملوا سودة كل دستها القدة من شان الصيام. الجوز نحط له السكر من بعد السكر زهر نخلطهم نزهر للطعم أكيد والسكر الطعمي ولا تطلق الحشو بقلبك. يلا بدها تقريبا شي ربع ساعة وهيدا بنعير لها ربع ساعة تقريبا.
1: رح اسبعك بنلتقى على الغدا هيك بنخليها.
3: اوكي
1: خذ وقتك واعملها على ذوقك.
3: عراسي عراسي اهلا وسهلا فيك.
1: زيت القوة سفشته؟
4: أبدا. وزيت الحرارة. بعدنا بكوكبة المباركة هون على هالتلة، ولما المسيح كان بزيارة لقرايبينه بهالضيعة عطش فضرب عصا بالأرض وتفجر هالنبع. هون الناس بتشرب من النبع اللي ما بينضب، نبع الحياة، بتصلي وبتطلب وبتنال النعم.
0: هيدا الايكو سيستم عم شوفه قدامنا هو من اهم ايكو سيستم بلبنان. هن بيقدروا يكونوا هول نباتات بنسميهم سامي اكواتيك، بيعيشوا بالمي او حد المي، اهمهم هن القره والجرجير. في عنا هيدا النبته اللي هي النعنع البري المنتا، واهم شيء كمان في عنا الكاركس اللي بنسميها نعس اللي هي بتدلنا على المي. بس أكتر نبتة هون مهمة هي التفة أو الكاتل. هيدا إذا بتفركوا هيك بتيروا البزرات تبعها. هيدا نبتة كتير مهمة، فيها طعم الحيوانات، طعم العصافير، فيها طهر المي. هيدا النبتة لوحدها بتستاهل حلقات، حتى قبل كانوا منا يعملوا ورق نكتب عليه مثل البابيروس. هيدا النبتة وهيدا الإيكو سيستم بيستاهلوا كتير نحميهم. هول كتير عم بيصيروا نادرين بلبنان، وواجباتنا نحميهم ونوعي عنهم.
1: أنا ما بدي أشوف حالي، ما بدك تشوف حالك، ما بدي خبره أنه أحلى ضيعة بلبنان، لا، ما بدنا نجي نخبر نقول أنه إيف شو عملته وتقول أنت وبلديتك عملته كتير، بس هو علم، هو درس لكل بلدية أنه في واحد يعمل شغل.
5: أكيد في واحد يعمل شغل، أنا بدي وجه نداء لكل بلديات، لكل رؤساء بلديات لبنان، ما تنصروا البلد يزبط، كل واحد يزبط ضيعته، كل واحد يعتبر ضيعته لبنان، ويعمل مشاريع لضيعته. ولبنان هو مجموعة لوحة كبيرة بازل، وقت كل واحد يزبط ضيعته ونركب البازل على بعضهم رح يزبط البلد.
1: أكثر من 25 مشروع عملتهم بسبع سنين.
5: أكثر من 25 مشروع مش عملتهم، عملناهم كمجلس بلدي وأهالي الضيعة ساعدونا لأنه كانوا متجاوبين معنا. المشروع رقم 25 يعني حيدشن بتشرين الأول، يلي هو طاقة شمسية وكلورينيشن لكل مية الشرب بالضيعة. نقدر يكون عنا استقلالية مثل ما عملنا 0% ويست، مثل ما عملنا طاقة شمسية للشوارع، رح يكون في عنا طاقة شمسية لمية الشرب، ورح نقدر يكون عنا استقلالية بغض النظر إذا انقطعت مية الدولة أما إجت مية الدولة. كل رؤساء البلديات، كل بلديات لازم تعمل
1: مع هالشي. دولة مكسورة الإمكانيات من إجت
5: كل شيء عم نقدر نموله من برا دونيشن.
1: أكلات تقليدية قديمة علمتكم إياهن أمكن أو ستكن؟ شو رح ناكل اليوم؟
6: رح ناكل اليوم ورق عريش قاطع، عجة شومر، عجة كوسا، فتوش، سمبوسك، راس بقورمة ولبنة، حمص بطحينة، سلطة الراهب، شومر بعدس، هيك اللحمة.
1: شو أكتر طبخة أو أكلة معروفة بالضيعة؟
6: عنا هون بالضيعة شومر بعدس، جميلة كتير بيعملوها بالمواسم،
1: بنعمل شغل على الموسم.
6: على الموسم
1: ما بينكب شيء، كل شيء موجود، بنعمل طبخه بنحط لها شويه نفس وبتطلع.
6: اوكي،
1: هيدي لفتت نظري وشكلها حلو.
6: اي شو مرب عدس، هيدي العجه. العجه بنعملها بالموسم كمان، هلا صرنا عم نبتكر لانه مش موجوده على طول، عم نحط شوي بالفريزر لحتى نكون اب تو ديت وعلى طول يكون في الطلب عليها. يعني
1: طلعوا بتطلعوا فيها بتقولوا يمكن ناشفه شوي وبعدين بيطلع جوسي ناس من جوا والحامض من جوا
6: وطحين شوفان.
1: روعة.
6: ايه، وهيدي الكوسة مع جزر كمان. مع اكيد بهاراتها.
1: اف اف اف. هني.
6: وهيدي كتير جوسي.
1: ابطال. لانه عملوا كل اكل بلا بصر وبلا توم. وطالع فيه طعمة.
6: اكيد.
1: هون.
6: هيدا ورق عريش قاطع.
1: شو طيب، واو الحموضة، عرفت تاكل معي. شو حلوة، شو حلوة. شو حلوة من برا ملا قرشة، من جوا مش معقول لمعتها، مش معقول طعمتها، لقطين لحمة ما في بالآخر. شو هالطعمة؟ لك في أهم من أكل لبناني؟ ما في أهم من أكل لبناني، ما حدا يخبرنا شيء. بدأ عرق أكيد، قاعدة بدأ عرق، الأكل اللبناني بده عرق، أكل اللبناني والعرق شغلة كتير مهمة مع بعضنا. تعرفوا كل الأكل لبنان بس الفريك لبناني. اللبناني ما عنده رز بس اللبناني عنده قمح، اللبناني عنده قمح عرف يستفيد منه ويقطفه أخضر قبل ما يصفر، قبل ما يتحمص، قبل ما ينشف. وعملنا الفريكة. الفريكة هي قمح أخضر محمص ومدخن، أول ما تحطوه بقلب مرقة اللحمة أو الدجاج بيسحب كل هالمي، بتصير بقلبه، بصير يفقع تحت السنان، الرز ما بيشرب، الباستا ما بتشرب، بس الفريكة بتشرب. هالقمحات الغير شكل بيغزوا، بيقولوا أنه فيهم غذاء او نوترينس 7 مرات اكثر من الكيلو، ونحن مش قابضينه جد. الفريكه بلديه وطنيه، لازم كلنا ناكل فريكه ونشجع اولادنا على الفريكه. وصرت نعمل صح مع اللحمه. او ماي جاد، بتصير تكسر تصير تفقع تحت السنين تعمل بارتي بتصير ترقص تحت السنين تحت السنين طعمي من هون طعمي من هون وكاس عرق وكاس الجامعة وكاس البلد كاس الجنوب وكاس كوكب.
6: نحن ستات بكوكبة نعمل حلويات كل حدا بيعمل نوع معين اشياء صيامية واشياء فيها سمنة وكتير طيبة بنعملها من محبتنا ومن قلبنا لحتى نضيف كل الضيوف اللي بيجوا لعنا اهلا وسهلا فيكم بضيعتنا كوكبة.
1: شو بدنا ندوق تندوق شو بدنا ندوق تندوق من الصبح وكل وشي لطان طيبين وكل وشي لطان طيبين الكرم الأكل الطيب العادة الحلوة بس بالآخر لازم ندوق الكنافة وكتير اشياء تانية كمان الجوز من جوا شربانة ان كان القطر ان كان السمنة قرشة مطبوخة مظبوط فريكي ما بتعلق اوه طعم شبه طيبة اف لا لا ها اخدها معي هاي اخدها معي للطريق ومن هون منروح سويقة على الضيعة اللي بعدها اللي تأخرنا عليهم ساعة. طب عايب حضرت المدام القهوة عايب على الواقف ما في مني ما في أطيب مني.
7: وين الشباب بشكريك.
1: البقوي؟ الشباب البقوي بيشربوا حليب وكورن فليكس ما بيشربوا قهوة. باي مدام.
3: باي.